0: خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

العيب والعيب الساحل العجيب في ساحل الدهب متع الغريب بالطيب والعيب

علمنا بك فاحنا قللنا والسد بناه عزم رجالنا أمننا بك فاحنا

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول.

0: جعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
3: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية.

0: العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
0: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
0: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
0: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
0: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
0: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
0: الإدارة المالية،
1: المصارف،
0: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
0: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
0: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
0: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسية بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

الله من للعيون من دي الشفاه والنهد الله الله من

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: كل صباح
2: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
1: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
2: من السبت إلى الخميس
1: في موعد جديد
2: من كل صباح
3: عدن هذا الصباح.

0: يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا، يا صباح السعادة، يا صباح الرضا، يا صباح الوردة عليكم وعلى عيونكم الحلوة اللي لسه صاحية من النوم، واللي يمكن أساسا في البعض اللي لسه نايم والبعض اللي بيحاول حاليا يصحصح علشان يروح للدوام. فإحنا في بداية أسبوع وأكيد كلنا لازم نصحي، مش بنشاط والله غصب عني لازم أصحي بنشاط، رغم أنه كان فيني كمية كسل لليوم مش طبيعية، ولكن بالآخر نقول للعمل العمل، وهذا اللي بيحصل معنا. يسعد صباحكم، يسعد صباح الزملاء ناصر حاليا من الإخراج، والزميلة أيضا ديانا سلطان، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك عزيزتي دينا، وزي ما تكلمت العمل العمل رغم الظروف ورغم كل شيء، فإحنا يعني مضطرين أنه نعيش حياتنا ومضطرين أنه نذهب إلى دواماتنا أيضا إلى أشغالنا. في الأول والأخير الحياة تستمر يعني مهما كان الوضع اللي الشخصي أو الوضع العام. فيسعد صباح المتابعين الأعزاء على ترددات عدن لغة 959 وكذلك 899، لكل من يستمعنا ويستمع إلينا أو يشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة وبداية أسبوع لأكيد الناس المداومة في يوم الأحد. أكيد مستمعينا في حلقتنا لهذا اليوم العديد من الأشياء التي نتمنى أن تنال إعجابكم، وكالعادة رسائل صباحية خفيفة. رسالتنا لهذا اليوم يا دينا،
0: ببساطة نحن ممكن نتكلم عن مرحلة من مراحل الحياة، واللي هي تأتي أحيانا بعد علاقة مطولة، بعد ثقة كبيرة ما بين الأشخاص، بغض النظر عن ما هي هذه العلاقة أو ما مسماها، ولكن احنا بنعرف إنه في شيء يسمى الخذلان من بعض الأشخاص، واللي هو إنه ربما قد نكون احنا متوقعين أشياء كبيرة من الشخص اللي أمامنا، متوقعة يمكن بإنه يكون جنبي، يبقى معايا في الظروف الصعبة، يكون سندي، يعني بغض النظر بالوقت اللي انت ممكن تكون تحتاجه.

0: لو عسى حتى هذا الوقت يكون في منتصف الليل، هذا اللي بنعرف عنه. ولكن للأسف بلاخي إنه هذا الشخص ربما قد أفلت يدك. حاول بكل الطرق بإنه يتهرب من هذه المواضيع. ويعني في بعض المرات كمان يا ديانا إحنا ما بيوقعناش الموقف نفسه، حتى وإن كان بسيط أو تافه، قد ما بيوقعنا حكاية هذا الموقف أساسا أجا من مين ومن هذا الشخص. أيوة، فهذه الأشياء اللي بتلعب دور كبير. بس يعني برضو كمان الخذلان علمنا أمور كثيرة، بأنه إحنا ما نعطيش ثقتنا للجميع. يعني إحنا تكلمنا مسبقا أنا وديانا عن مسألة الثقة أيضا، وتحدثنا بهذا الموضوع بطريقة كبيرة، أنه لا نثق ثقة عمياء، لأنه هذه الأمور مرتبطة. نهاية الثقة الكبيرة بتسبب لنا خذلان من الأشخاص اللي أمامنا.
1: نعم فعلا، يمكن دينا تتحدث الموضوع مستمعينا هي من أسوأ التجارب الإنسانية التي قد يمر عليها الشخص في حياة الخذلان. ربما تخذل من قبل الشخص في عائلتك، من قبل أحد الأشخاص يعني أصدقائك أو المقربين، أو حتى في بيئة العمل، أو حتى في الحياة العامة. مثلا على سبيل المثال، عندما تمر بأزمة صحية أو مادية وتلجأ إلى شخص لطالما وقفت أنت بجانبه، يأتي دوره لا يقف بجانبك، أو يتعذر لك أعذار وهمية، أو يتركك ويترك يدك ولن يعود. أيضا ربما في بيئة العمل مستمعين، عندما تبذل جهدا مضيئا في مشروع معين أو في شغلة في عملك، تتفاجأ بزميل يسلبك هذا الجهد أو يتركك في نص الطريق، فتتحمل أنت التحديات والمصاب، وربما يفشل هذا المشروع بسبب أنه ما تحملش هو مسؤوليته. أو ربما الوعود مستمعين في العلاقات، وكما ذكرت دينا في البداية، الوعود الطويلة بالبقاء، المشاركة، ربما ينتهي كل شيء فجأة، ويعني تظل أنت وحدك هكذا في نصف الطريق لا تدري. ربما أنت مصدوم من الشخص ليش، أو مصدوم من الواقع. ناصر يقول لا، ناصر يمكن في حياته ما حصل له خذلان فالحمد لله. أيضا ربما هذا الخذلان مستمعينا من التعلق المفرط أو سوء التقدير للعلاقة، أو يمكن أنا بعطي العلاقة أكبر من حد، وهي العلاقة أصلا ما تستاهلش أنك تعطيها كل هذا الاهتمام.
0: بالضبط هكذا يا ديانا. ونتمنى فقط من المستمعين واللي بيتابعونا حاليا انه فقط يعني نربط هذا الموضوع بمسألة الثقة، ونحاول قد ما بنقدر نجعل انفسنا الاشخاص الاوليين. يعني ما بلاش نتعلق باشياء ربما قد تكون زائلة، ما بلاش نعطي فرص اكبر، ما بلاش كمان ان احنا نحط هذا الامل الكبير، لانه انت املك الكبير بالشخص اللي امامك يسبب لك خذلان بابسط موقف ربما قد يحدث بينكم. وهذه هي كانت رسالتنا الصباحية، بنتمنى لكم من الآن أنه نبدأ هذا اليوم بشكل بسيط بشكل سلس مع بداية هذا الصباح. وأكيد ناصر محضر لنا هدية صباحية وأغنية جميلة.

0: وعدنا إليكم مستمعين إلى فقرتنا ألا هي نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأحد الموافق 13 من سبتمبر أيلول، ونبتدئها معك يا دينا.
1: وكالعادة عزيزتي ديانا، البداية من المناطق الساحلية والقريبة منها، حيث طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصح إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرة، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرة وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: نعم، أما في المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار عادية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى على أجزاء من محافظات لحج، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
1: أما عن المناطق الصحراوية والهضبية فطقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: وننقلكم الآن إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع خلال 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية، ونبتدئها في مدن ومحافظات المناطق الساحلية والقريبة منها. في عدن العظمى سجلت 37 والصغرى 30 حالة الطقس، ورياح صح وغائم جزئيا رطب وحار، حار جدا، الرياح خفيفة تنشط نهارا.
1: أما عن المكلا في العظمى 33 والصغرى 28 وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة رطب ومعتدل، حار والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: نعم، نذهب الآن إلى الحديدة العظمى، هناك كعدن 37 والصغرى أيضا كعدن 30 وحالة طقسها كعدن لكن الرياح خفيفة.
1: أما عن الجزيرة التي لازلنا نحلم بالوصول إليها وهي سقطرة في العظمى 36 والصغرى 27 وحالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة رطب وحار، حار جدا والرياح نشطة إلى قوية.
0: نعم، أما الآن نذهب إلى المخا العظمى، هناك كعدن 36 والصغرى 30 حالة الطقس صح وغائم جزئيا رطب وحار، حار جدا الرياح معتدلة.
1: أما عن الغيضة في العظمى سجلت 32 نعم والصغرى 25 وحالة طقسها غائم جزئيا ضباب، أمطار متفرقة معتدل الحرارة والرياح معتدلة.
0: وإلى زنجبار في أبين العظمى، هناك سجلت 37 والصغرى 29 حالة الطقس في زنجبار صح وغائم جزئيا رطب وحار، حار جدا ورياح معتدلة.
1: وآخر المناطق الساحلية كالعادة لحج في العظمى 39 والصغرى 29 حالة الطقس صح إلى غائم جزئيا، حار شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: نعم، نذهب بكم مستمعينا إلى المناطق الجبلية الصحراوية والهضبية. سيئون سجلت العظمى 39 والصغرى 23 حالة الطقس والرياح في سيئون غائم جزئيا، حار جدا نهارا معتدل ليلا وصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما عن مأرب في العظمى 37 والصغرى 25 حالة طقسها صح إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا يعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما عتق في شبوة العظمى 37، أنا مش حارفة ليش ماسكة 37،
1: أيوة حظك يا ديانا.
0: أيوة، أيضا الصغرى هنا 23 حالة الطقس في عتق كمأرب.
1: أما عن بيحان في العظمى أيضا 36 والصغرى 25 وحالة الطقس هنا صح وغائم جزئيا شديد الحرارة ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة.
0: في المناطق الجبلية صنعاء سجلت العظمى 28 والصغرى 14 حالة الطقس والرياح صح وغائم جزئيا معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن الحالمة تعز في العظمى 31 والصغرى 17 حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم أمطار عادية معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: دمار سجلت العظمى 26 والصغرى 12 حالة الطقس والرياح غائم جزئيا إلى غائم أمطار عادية معتدل نهارا، بارد ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وأما عن الضالع، ضالع الكفاح والصمود في العظمى 29 والصغرى 21 وحالة الطقس غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدلة الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في إب العظمى 29 والصغرى 13 حالة الطقس والرياح كالضالع ولكن رياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وآخر المناطق الجبلية معنا البيضاء، في العظمى 27 والصغرى 17 حالة الطقس غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في قسم التنبيهات والتحذيرات، نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: ونهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة.
0: نعم، كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم. نذهب بكم مستمعين إلى فقرتنا التالية، ألا هي أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة هنا في المنصورة، ونبتدئها في أولى الأسعار، أسعار الخضروات والبطاط.
1: نعم، هذه أولى المحاصيل معنا، البطاط 22 كيلوغرام في السلة ب 20,000 وسعر الكيلو ب 1000 ريال.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام من 20,000 وسعر الكيلو من 1000 ريال.
1: البصل الأحمر 25 كيلوغرام ب 44,000 وسعر الكيلو ب 1800.
0: الجزر 5 كيلوغرام في من 5,000 وسعر الكيلو من 1000.
1: أما عن الباذنجان 16 كيلوغرام ب 12,000 وسعر الكيلو ب 800.
0: الكوسة 18 كيلوغرام من 16,000 وسعر الكيلو من 900.
1: أما عن الخيار 16 كيلوغرام ب 16,000 وسعر الكيلو ب 1000 ريال.
0: الببر 6 كيلوغرام من 9,000 وسعر الكيلو من 1500.
1: أما عن البسباس 25 كيلوغرام ب 20,000 وسعر الكيلو ب 800 ريال.
0: كبش كبير الحبة من 2800.
1: والآن نذهب إلى الفواكه وأولى المحاصيل معنا، الخرمش وهو العطر 20 كيلوغرام ب 35,000 وسعر الكيلو ب 1800.
0: الباباي 6 كيلوغرام في الكيس من 20,000 وسعر الكيلو للجرام الواحد من 300.
1: أما عن الموز 30 كيلوغرام ب 24,000 وسعر الكيلو ب 800.
0: هنا أيضا عنب رازغ 20 كيلوغرام من 46,000 وسعر الكيلو من 2300.
1: أما عن الليمون 16 كيلوغرام ب 45,000 وسعر الكيلو ب 2900.
0: البلح 20 كيلوغرام من 24,000 وسعر الكيلو من 1200.
1: العنب الأسود 20 كيلوغرام ب 38,000 وسعر الكيلو ب 1900.
0: الرمان 20 كيلوغرام من 45,000 وسعر الكيلو من 2300.
1: أما عن العنب الأبيض 20 كيلوغرام ب 50,000 وسعر الكيلو ب 2500.
0: الفرسك 20 كيلوغرام من 30,000 وسعر الكيلو من 1500.
1: والعنب العاصمي 20 كيلوغرام ب 35,000 وسعر الكيلو ب 1800. وطبعا كانت هذه صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وإلى جدول الرحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الأحد، وكالعادة البداية مع الرحلة 512 حيث أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
2: رحلة 513 أقلعت من جدة في 6:10 صباحا وتصل أو وصلت عدن في الساعة 8:10 صباحا.
1: والرحلة 506 أقلعت من عدن في الساعة 5:30 صباحا ووصلت إلى سيئون في 6:30 صباحا.
2: 506 أيضا من سيئون إلى جدة أقلعت من سيئون في 7:30 صباحا وستصل جدة في 10:45 صباحا.
1: والرحلة 507 أقلعت أو تقلع من جدة في 11:45 صباحا وتصل عدن في 12:45 ظهرا.
2: الرحلة 608 تقلع من عدن أو أقلعت من عدن في 6:00 صباحا وستصل القاهرة في 9:30 صباحا.
1: والرحلة 617 تقلع من القاهرة في 10:30 صباحا وتصل إلى الرياض في 2:00 ظهرا.
2: رحلة 532 تقلع من عدن في 1:15 ظهرا وتصل الرياض في 3:15 عصرا.
1: و 533 تقلع من الرياض في 4:15 عصرا وتصل إلى عدن في 6:45 مساء.
2: رحلة 616 تقلع من الرياض في 3:00 عصرا وتصل القاهرة في 7:45 مساء.
1: والرحلة 609 تقلع من القاهرة في 8:00 مساء وتصل إلى عدن في 11:30 ليلا.
2: 640 تقلع من عدن في 4:30 عصرا وتصل عمان في 8:00 مساء.
1: و 641 تقلع من عمان في 9:00 مساء وتصل إلى عدن في 10:00 أعتقد أو 3:00 فجر.
2: 12:00 نعم.
1: 12:00 فجر.
2: و 602 تقلع من عدن في 6:00 مساء وتصل القاهرة في 9:30 ليلا.
1: والرحلة ما قبل الأخيرة 610 تقلع من عدن في 7:30 مساء وتصل إلى القاهرة في 11:00 ليلا.
2: نعم. وقبل أول ختام في 610 تقلع من القاهرة في 12:00 ليلا وتصل عدن في 3:30 فجرا من اليوم التالي. ونتمنى لجميع هذه الرحلات مستمعينا الوصول الآمن.

0: وهيا مستمعينا جولتنا الإخبارية من عدن الغد لهذا اليوم الأحد 13 من سبتمبر الموافق الثاني من ربيع الآخر، وقد دخلنا شهر جديد نسأل الله السلامة فيه. ونذهب إلى عناوين الصفحة الرئيسية.
1: نعم
0: تفضلي.
1: وهالبداية كالعادة من هذه العناوين، وطبعا يقال بأنه لأول مرة منذ 2017 الطيران الحربي يقصف مواقع الميليشيا الحوثي في جبهة ثرى بأبين.
0: وميليشيا الحوثي تقدم تنازلات لواشنطن لتجنب تدخل عسكري أمريكي في اليمن،
1: والقوات المسلحة تنفذ سلسلة ضربات جوية على ميليشيا الحوثي في المخا وذباب،
0: ومصدر أمني يحذر من رسائل حوثية لاستدراج المواطنين عبر شبكات يمن موبايل ويو.
1: شرطة عدن ترفع الجاهزية الأمنية وتحذر من استغلال الظروف لإثارة الفوضى.
0: ومحافظ أبيان يتفقد جبهات القتال في جبل ثرى والحلحلة واللواء 255 مشاة.
1: وجرح ميليشيا الحوثي يستنزفون قدرات المستشفيات في صنعاء.
0: إلى عناوين أو الصفحة الداخلية وأبرز العناوين في عدن الغد، هنا وزير الشؤون الاجتماعية: انتهاكات الحوثيين تعرقل العمل الإنساني وتستهدف مقرات الأمم المتحدة.
1: وزير الكهرباء: عدن تحتاج إلى الوعي والتماسك لحماية المدينة وأهلها.
0: نعم، وهنا كاتب سعودي: اختراق منظومة طارق صالح لا يعني خيانته بقدر ما يكشف صعوبة إدارة قوات متعددة اللواءات.
1: والقوات الحكومية تحبط هجمات حوثية واسعة في جبهات مأرب.
0: هنا أيضا: أمن أبين ينفذ خطة انتشار أمن واسعة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.
1: ألوية العمالقة: الدفاع عن الأرض والكرامة معركة وجود وثبات.
0: وشرطة عدن ترفع الجاهزية الأمنية وتحذر من استغلال الظروف لإثارة الفوضى.
1: الطيران الحربي يستهدف تجمعات وعتاد ميليشيا الحوثي غربي تعز.

0: وإلى الصفحة الرابعة مستمعين، تحليل في القسم السياسي من عدن. الغد القوات المسلحة تتأهب لشن هجوم عكسي قرب باب المندب، وتحول ميداني يقترب من أحد أهم الممرات البحرية ويضع الساحل الغربي أمام اختبار جديد.
1: وأزمة المياه في أحور تتفاقم ومطالب بإصلاح الخزان وتوسعة خط الضخ.
0: مؤتمر دولي بالمكلا يناقش أحدث مستجدات أمراض الجهاز الهضمي بمشاركة عربية ودولية.
1: 7000 أسرة نازحة من الوزعية تواجه العراء والجوع وسط غياب المأوى والرعاية.
0: وهنا منتسبو اللواء 111 بأحور يناشدون مالية الجيش، معاناتنا تتضاعف بسبب غياب وكيل بنك عدن.
1: ومخيم طبي مجاني في ردفان يجمع أكثر من 30 طبيبا واستشاريا في 8 محافظات.
0: ومحافظ الضالع يعلن الطوارئ في المدينة ويوجه بحملة أمنية لملاحقة المتقطعين.
1: 24 بطارية داخل مدرسة عبد الله حاتم تثير مخاوف السلامة، ومناشدة عاجلة لمحافظ عدن.
0: وهنا مناشدة إنسانية للبحث عن المهندس بنافع في صحراء الجوف ومأرب.
1: وأيضا أهالي بعرام يناشدون محافظ شبوة إنهاء انقطاع الكهرباء المستمر منذ أكثر من 90 يوما.
0: نداء إنساني عاجل لإنقاذ طفلتين من الصم الكلى في مديرية سرر بأبين.
1: وبقلم افتخار عبده هنا هذا التقرير، من مأوى إلى آخر التصعيد العسكري يبدد أمان النازحين.
0: تقريرنا في الصفحة الثامنة بقلم تامر هنداوي، هل تلتقي توترات اليمن بظلالها على قناة السويس؟
1: ومثل ما ذكرنا سابقا، انتقادات داخلية لتوسيع التجنيد واستغلال الفقراء، جرح الحوثيين يستنزفون قدرات المستشفيات في صنعاء.
0: نعم، إلى الصفحة 10 و11 لكتابات كتابنا. هنا بناء الدولة يبدأ من المؤسسة الحوكمة، الطريق الأقصر إلى التنمية، الجزء 13 بقلم الدكتور علي ناصر الزامكي.
1: وأيضا بقلم دكتور فوزي النخعي، المخاوذباب قراءة في ما وراء الانسحاب.
0: سالم ثابت العولقي كتب، هذه أرضنا وسنبقى ثابتين عليها مهما طال الطريق.
1: وطبعا بقلم نائلة هاشم، حين يبكي الوجع يزهر الورد.
0: إلى الرياضة المحلية في الصفحة 12، ومنها نقرأ، 26 حكما يشاركون في ورشة تقييم وتطوير الحكام بمدينة سيئون.
1: وشعب إب يهزم 22 مايو ويتأهل لربع نهائي كأس الجمهورية.
0: والسلطة المحلية بحضرموت تحتفي ببعثة منتخب الناشئين في ختام معسكر المكلا.
1: شباب مرخى وشباب أكتوبر وشباب المصينعة إلى المربع الذهبي في تصفيات الدرجة الثالثة بشبوة.
0: وإلى الصفحة 13 في رياضة العالمية، 6 مفاتيح قد تحسم دربي مانشستر المرتقب بين يونايتد وسيتي.
1: والبراغواي يتجدد الثقة في ألفارو حتى 2030.
0: إيقاف رئيس اتحاد المدليف السابق مدى الحياة.
1: وفليك يحذر نجوم برشلونة من التراجع.
0: روتزا كتب التقرير في الصفحة 14، تجدونه سعودية توقف خط أنابيب نفط مع تشديد ميليشيا الحوثي قبضتها على البحر الأحمر.
1: وإلى الصفحة الأخيرة من عدن الغد، طبعا نتواجد معنا 3 أخبار مهمة، وأنا أظن بأن المكالمات الصامتة إزعاج عابر أم بداية احتيال.
0: فعلا قد تكون المكالمة الصامتة مستمعين من رقم مجهول نتيجة خلل تقني أو نظام اتصال آلي، لكنها تصبح أكثر إثارة للقلق عندما تكررها من أرقام مختلفة أو تبعها رسائل واتصالات مشبوهة.
1: وأيضا قد يستخدم المحتالون هذه المكالمات للتأكد من أن الرقم نشط قبل محاولة انتحال صفة موظف بنك أو شركة للحصول على بيانات حساسة مثل كلمة المرور أو رموز التحقق.
0: ولا يعني وجود الراد اختراق الهاتف أو الحسابات، لكن ينصح بإنهاء المكالمة وحظر الرقم وعدم إعادة الاتصال مع تجنب الضغط على أي روابط أو مشاركة معلومات شخصية في الرسائل اللاحقة. يمكن إحنا أيضا نعاني، يمكن يدينا من هذا الموضوع، مكالمة تأتيك مثلا من الهند أو تأتيك من منغوليا حتى أو دولة أنت مش عارف رقم الرمز حقي، يعني كيف وصل لعندك. فمصيبة جدا هذه المكالمة المكالمات، ونتمنى انه ما حد يرد عليها. واذا دخلوا لنا على الواتساب ثاني نحضرهم، ما فيش داعي نسال كيف جبت الرقم صحيح. او ايش تشتي من غير هذه الاسئله.
1: هذا مثل ما قالت ديانا هي اهم الاشياء اللي ممكن احنا نتخذها من اجل اجراءات السلامه. وطبعا هذه هي جولتنا الاخباريه من صحيفه عدن الغد، والمزيد من التفاصيل زوروا كافه منصات مواقع عدن الغد نعم. للاعلام.

0: وهنا العودة مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا في كل مكان وإلى المساحة التفاعلية طبعا في هذا اليوم، وإحنا بنتكلم عن مسألة دور المساجد في هذا اللحظات وفي هذه الأمور. تفضلي.
1: نعم، دور المساجد مستمعينا هذا موضوعنا لهذا اليوم في ظل الأوضاع والتطورات الأخيرة التي تشهدها بلادنا. يبرز دور المساجد في تهدئة النفوس ونشر الطمأنينة وتعزيز التماسك المجتمعي بعيدا عن الشائعات والخطاب الذي يزيد من حالة الخوف والقلق. فالخطاب الديني مستمعينا المتزن يمكن أن يسهم في بث الأمل وحث المواطنين على التكاتف والتعامل مع الأحداث بهدوء ووعي تام. طبعا هذا موضوعنا الرئيسي، أما الآن نذهب لنستمع سوية نحن وأنتم إلى تقرير الزميلة ليان صالح ثم نعود.
2: في أوقات الأزمات حين تتسارع الأحداث وتزداد معها مشاعر القلق والترقب، يبقى للمسجد حضور يتجاوز كونه مكان للعبادة ليكون مساحة للسكينة وملتقا يجمع الناس على الكلمة الطيبة والتراحم والتكافل. وفي ظل الأوضاع والتطورات الأخيرة التي تشهدها بلادنا، تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه المساجد في تهدئة النفوس وتعزيز الطمأنينة والحد من تأثير الشائعات والأخبار المضللة التي قد تزيد من الخوف والتوتر داخل المجتمع. ومن على المنابر يمكن للخطاب الديني المتزن أن يوجه الناس نحو الصبر والحكمة، ويذكر بأهمية التثبت من الأخبار قبل تداولها والابتعاد عن كل ما من شأنه إشعال الخلافات أو تعميق الانقسامات. فالكلمة التي تقال في المسجد ليست مجرد موعظة عابرة، بل قد تكون رسالة تعيد إلى الإنسان هدوء وتمنحه أملا وتدفعه إلى التعامل مع الأحداث بعقل واع ونفس مطمئنة. كما يظل المسجد من الأماكن التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي من خلال الوقوف إلى جانب الأسر المحتاجة ومساندة المتضررين وتشجيع الناس على التعاون والتراحم خصوصا في الظروف الصعبة. إن المجتمع في أوقات الأزمات يحتاج إلى من يطمئنه لا من يخيفه، وإلى من يجمع كلمته لا من يزيد انقسامه. وهنا يأتي دور المساجد وأئمتها وخطبائها في نشر الوعي وترسيخ قيم الأخوة والدعوة إلى الحكمة والاعتدال، لتبقى بيوت الله منارات للسكينة ومصادر للأمل ورسائل للسلام والتماسك المجتمعي. فحين تهدأ النفوس يصبح المجتمع أكثر قدرة على تجاوز المحن، وحين تتوحد الكلمة يصبح الأمل أقرب إلى الواقع. ليان صالح لراديو عدن.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء إلى المساحة التفاعلية الخاصة بكم، ولكن ننوه مستمعينا أنه إحنا قدر المستطاع حاولنا التواصل مع وزارة الأوقاف بشأن أن يوفروا لنا ضيف، لكن كلهم يعتذروا مش فاضين ووقتهم لا يسمح لهم، وكان مفروض تنسيق من قبل، مش عارفة إيش من تنسيق في قبل. فنتمنى فعلا أن يتم التعاون من قبل الوزارات مع وسائل الإعلام وأن لا يكون هنالك أعذار وهمية. على العموم مستمعينا، سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم برأيكم، ما الرسالة التي يحتاج المواطنون إلى سماعها من المساجد في ظل الظروف الراهنة؟
1: نعم يا ديانا، ويعني بالآخر نقدر نقول إحنا بنعيش أوضاع ربما قد تكون صعبة حاليا ومتوترة نوعا ما، ولكن كالعادة المساجد دور كبير في هذا الموضوع. إحنا بنقول لكم بأنه فتحنا خطوط الاتصالات من الآن عشان نستقبل اتصالاتكم مع بالرقام إذاعتنا 781-95-21-21 ورقمنا الثابت أيضا 387-913. ببساطة يعني إحنا في هذه الفترة ربما قد نحتاج للمساجد بدور كبير جدا. وفي معنا اتصال، ونقول يا صباح الخير.
2: صباح النور، صباح العافية.
0: صباح عليك يا أستاذة منى.
2: صباحكم دينا وديانا، صباح الخير لماخر، التفاعل والأمل، وصباح الخير لحدان وكل مناطق.
0: أيوة كده لازم يكون في تفاؤل فيه.
1: صباح متفائل كل نعم. أستاذة
2: إن شاء الله ديانا ودينا عنكم الآن من العمل، وشفتوا الأطفال وتسمعوهم موجودين في المدارس في الرياض. الأطفال موجودين، الحياة مستمرة ومستمرين متفائلين. نعم. ومنتظرين غدا مشرق إن شاء الله. صحيح. وزي ما ذكرتوا يعني إنه مدارس الكل لازم يعطي رسالة، أنتم إعلاميين التهدئة الترابط بالكلام اللي يحدي النفوس، أن ما كنا أكثر إيجابية كل ما قدرنا نفكر أكثر. المساجد يعني هي أكثر ناس، بحكم إن إحنا ناس مسلمين مؤمنين، إيماننا بالله وهو اللي بيخلينا دائما نمشي حياتنا، هو ضوء أو فتاة لنا في الحياة، مثلها مثل الإعلام والمساجد غيرها من المؤثرين في الحياة. طبعا أكيد إحنا محتاجين المساجد دائما يواكبوا المرحلة، يعني مراحل المرض، مراحل العنف، مراحل الحرب، مراحل كل مراحل الحياة لازم يواكبوها الكلام المناسب اللي بيهدي النفوس، اللي بيعطي الطمأنينة، اللي الحياة، حتى نقدر نقول أكثر ثلاثة في حياتنا، لأنه كل ما كنا أكثر وقلق والله ما بيفيدش أي شيء. فاليوم لما رحت الآن العمل، والله لما شفت وجوه الأطفال شعرت يا ديانا وجينا بشعور غريب كده وأريحية، أنه الحياة جميلة، ما زالت حياة يعني حلوة. لكن لما جيت صعب من المسجد أو تسمعي أخبار سيئة تحبطي وما عندكش نفس تشتغلي في بيتك. سؤال، هذه رسالتي كمان أنا لكل الناس، أي حد في بيته، في المسجد، في المدرسة، في المستشفى، استمر في الحياة وعمل عملك حتى آخر نبض حياتنا، لأنه الحياة يعني مستمرة ونحن في عدن كلنا يا ديانا ودينا. فكمان أعطي رسالة لأصحاب الأوقات اللي معوش معاكم، يعني كان من المفروض أن هي 5 دقائق أو دقيقتين.
0: صح.
2: وقتها ما بتنقص ولا بتزيد، بس ما تغلقوش نحن معاكم.
0: الله يعطيك العافية يا أستاذة منى، الأمانة رسالتك اليوم مليئة بالتفاؤل، وأنا بشكرك واتصالك أقب وقته. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية.
1: كل أوقاتك يا رب العالمين، وكالعادة اتصالات جديدة، ويا صباح الخير. هذه هي بركات الصباح الجميل نقدر نقول،
0: ولكن نعاود الاتصال مجددا. ونحن أكيد نسعد بكلامكم وأكيد بتحفيزكم ورسائلكم واتصالاتكم المفعمة بالمعلومات. نقول ألو يا صباح الخير.
3: يسعد صباحكم بالخير والعافية دينا وديانا
0: ويسعد صباحك وأيامك يا عوض.
3: وتحية للأستاذ منى وعلى التفاعل صراحة شجعتنا قليل.
1: صحيح، عطتنا كده دفعة جميلة جدا يعني. فلذلك يا عوض، انت برأيك يعني المساجد هي في هذه المواقف تحديدا هل بتلعب دور كبير في مسألة طمأنة المواطنين، في حكاية انه انا اكون انسان مرتاح وانا بسمع خطيب المسجد وهو بيتكلم عن حكاية انه نستهدي ونذكر الله وكثير امور يعني تأتي بمشيئة رب العالمين؟
3: وفعلا والمساجد لها دور كبير في التوعية، في تقديم رسالة، في كل شيء. أنا والله في مسجد أمام مرفق عملنا اسمه دنورين.
0: أيوة.
3: والله إني بحسده وأتمنى يكون عندنا في المنطقة بعد المغرب والعشاء هذه ضروري خطب. توعية تذكير من الشباب يعني دائما يعني بعض المغرب والأجيال هذا ضروري.
1: أيوة.
3: فنحن نتمنى يعني وأمس سمعته يطمن الناس أمس والله أنا بعد ساعة المغرب أسمعه هو يطمن أنه يعني تمسكوا بالله والدعاء ومش عارف إيش وكل وتمنوا الخير اللي يتمني خير بيجي له خير واللي بيتمني خير بيجي له خير.
1: يا عوض انت عارف يعني في للاسف الشديد مش الجميع كذا ولكن في مساجد بتخليك تشعر بالخوف اكثر ما انت تكون امن في هذه اللحظه. يعني في مساجد احنا بنشوفها اول ما بتحصل امور زي كذا بنسمع وبصوت كذا يقشعر له البدن حي على الجهاد. فيعني في امور احنا لسه ما وصلناش لهذه المرحله من هذه الحاله. فبتلاقي نفسك انت خايف، الكل في حاله استنفار، الامهات نعم. خايفه حتى على اولادها إن تخرج
3: وإن شاء الله ما نوصل لها هذه
1: نعم.
3: وكذلك أكبر قلق أنه موقف التعليم، والله التعليم يمشي حق المدارس الحكومية وكل الأمور طيبة.
1: أيوة صحيح.
3: عندما أنا بكر صباح ما لقيت إلا المدارس الخاصة فأضغط لقيت إلا المدارس الخاصة الحكومية واقفة المفروض والله كان يمشوها
1: صحيح
3: وما بيش أي حاجة معانا رجال بيدافعوا علينا معانا كل شيء
1: نعم صحيح.
3: ومساجد برضو مفيدة والله يا دينا وديانا كنت أنا متعود صلي المغرب وروح كان في ضيوف عنده حرمة حقين عم يسحب عدن كيف يعني معهم القرفة معهم قال لي السلاك اللي مرقيت بعد ليش تعالي
1: أيوة
3: أجيت فرق على وليد شاب غير يعني يعلم أطفال تقوية داخل مرقيت يعني
1: أنا طيب والله صورة حلوة جدا يعني أنت تشوف بهذه الطريقة
3: والله وليد شاب متدين تقوية اللغة الإنجليزية
1: صحيح
3: فشعرت بخير الله وسلام وراحة
0: وتحياتكم خاصة يا عوض. نعم تحية لك الله يعطيك العافية. وفعلا يمكن هنا خاصة شعب متدين كما يقولون أو محافظ يمكن نتأثر أكثر من المساجد أكثر من أي جهة أخرى. فتلاقينا يمكن إحنا أي رسالة من المسجد إن كانت إيجابية أو ربما نوعا ما نتأثر فيها بشكل كبير جدا.
1: نعم واتصال جديد. يا صباح السعادة.
4: صباح الورد.
0: يسعد صباحك عم محمد.
4: كيفك ديانا ودينا طبعا.
1: يسعدك
0: صباحك.
4: جميل وتحية الناصر والقندي المجي والليالي نعم. والمتصلين جميعا. وأحبت من الحالة قصيرة إيجابية يعني يكون بخاصة أنه يكون تنسين قبل أن ندخل الموضوع.
1: أيوة تفضل.
4: أول شيء بريانا
0: ها
4: أين البرامج الاجتماعية العصرية اللي كنت ساعتين بها وكانت تأثر على القدام؟
0: أنا عند الإدارة المفروض نسألها.
4: دينا
1: نعم يا عم محمد.
4: أين أسفري يا أستاذ دينا كمان
1: تفضل.
4: أو ديانا أول دينا هم ديانا أين المقابلات مع دول الاختصاص والشخصيات الاجتماعية اللي كنا نتظرها فارغ الصبر ومنع أخرها وليس آخرها مع حماة عبد الهادي؟ إن شاء الله تسعود هذه
1: اليوم بإذن إن شاء الله
4: لحظة إيجابية.
0: نعم.
4: أما بالنسبة للموضوع شوفوا أقول لكم موضوع مهنية جميلة تحته اليوم. المشكلة أنه عندما تكون في حادثة أو في أزمة أو في شيء لغي لك هذا ما يسمى بالطابور الخامس اللي يعيشوا على الفتن يكبروا مسائل وخاصة أنا أنبه وكرتها أمس مع خديجة وسائل التواصل كل اجتماع إعلامي وسياسي ومحل العسكري وهذا خطأ. أنا من بني ابني أنت صارت يقول لي انتبه هذا الكلام ما أغشت تلفوناتنا يفترض أن الواحد لما يجيب كلمة يحاسب أنه يؤثر على المجتمع بحاله.
1: أيوة صحيح.
4: ورسولنا أو قرآن الله يقول إذا جاءكم فاشرا بنباء
1: فتبين
4: وعسان تصبقوا من بجهاله وعلى ما يفعلتم نادمين. إن سمعتكم تقولوا على بعض المساجد بعض ما احترامي لهم يبعث هذا القلق بدل ما يجيب خطة هادئة وينوه لنا أحذره من الفتن ولا هذا اللي يجوه في الخفية يجعل الفتن في الداخل الخلايا الناعمة أو اللي يعيشوا على الفتن بدل ما ينبه على هذا ويقول التوأم والتآلف والله معنا بدل ما يجي يصيح يخوف الناس الجهاد مش عارف إيش يعني حاجة مخوفة تفجع الأطفال
1: والله يا عم محمد بتلاقي البدن يقشعر وانت بتسمع هذا الكلام يعني بتحس كأن احنا في حرب خلاص انا يعني احس نفسي داخلة على حرب.
4: انا اعطيك مثال يا دينا وديانا
1: اتفضل. أيوة.
4: في منصورة بجنبي مسجد انا بعد حوالي اثنين عندي حان صغير رجال انا ساكن عندي حان صغير هكذا تلاقي في الفجر الله يخلي ايش ولا انبياء وقاهرهم على انبياء مصر يجيب لك كلام يزعج الواحد ويخبطه حتى بيشتغل يعني. بالاخير تاكدنا منه قالوا عنده حاله, قلنا ابعدوا عنه الميكروفون هذا.
1: ايوه
4: الصباح من بيته من عليه ليش مشكل من بيته ولا المعهد المهني يعني. ايوه ابدا اعرفه هذا للان. الان يا ريت اولاده يبعدوا من الميكروفون, ازعج الناس خوف الناس. بعد هان يقدم في وقت مش مناسب ويقولوا الناس في حاجه, بس بلاوا يعرفوا الناس انه عنده حاله عنده ميكروفون.
1: ايوه
4: هذا خطا برضه, هذا من ضمن الحالات. ارجو من جهات الرجال المجتمعيه يعني يذهبوا ويوقفوا هذا الراجل اذا اولاده ما يسمعوش.
1: ايوه
4: هذا نموذج فقط. فالمشكل مشكل هو ايش؟ العباده, التوعيه للامن والامان. رسولنا الكريم والله قال انه الامن قبل الايمان.
1: نعم صحيح,
4: ما قالش الايمان قبل الامن, لا قال الامن قبل الايمان. لهذا على الناس ان يتجنبوا سماع كل ما يكتب في التواصل الاجتماعي. وارجو من اللجان المجتمعيه والمساجد وحتى الشخصيات الاجتماعيه المؤثره والاعلاميين المؤثرون يتضامنوا مع اداره الامن. اداره الامن انا سمعت اليوم بيان وعبركم بان الغرب كررته مطهر مدير الامن صراحه شخصيه مرموقه ومقربه ولديه نواب ومنها من نائب ابو بكر كبر الله عبد العافي طلع معكم الضيف واحمد علي عثمان الاعلامي تواصلنا معهم. هم الان يحثوا الناس على الانتباه والتأمل زي ما قلت لكم مقدمتكم في برنامجكم والوئام. واي واحد يسمع تشويش او حاجه خطأ يبلغ, اذا ما يبلغ الامن الخوف يبلغ اللجان المجتمعيه.
1: ايوه
4: كنا زمان لجان الدفاع نسميها يبلغهم هم اليوم يقولوا لكم عشان ايش نقطع دابر الفتن والبغبغاء هذا اللي دائما يكرر الكلام.
0: ايوه
4: وصراحه لا اطول اكثر, الله يخليكم.
0: الله يعطيك العافيه عم محمد, الله يخليكم لنا دائما متصلين ومتابعين لنا دوما. اتصال اخر نقول الو يا صباح الخير.
5: الو يا صباح الخير والعافيه.
0: يا صباح النور والسرور. الو
5: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: كيف حوالكم؟ أول إنسان شف حق أمس والله, بس اللي تعالى طول كلام.
0: لا سلامة قلبك يا خالة, وهذا شيء طبيعي جدا.
5: والوضع أصلا يعني بس نسأل من المساجد أن يطمئن يعني يطمئن الناس, يعني لهم دور كبير والإعلام والناس يعني كلمة يزيدوا في وقاعة الكلمة تخلقهم فعلا.
1: أيوة للأسف الشديد.
5: للأسف الشديد يعني والله. ونريد كما لو وقع بالتربية يعني روحوا الناس راحوا البهال فقاعم دارين على ايه قلوبة جهة يعني. هذا اللي مفروض التربية تكون واعية مش تعطي تعليمات روحوا بالمدارس والمدرسين الموقعات بدار ساعد هذه الخطارة.
1: ايوه
5: يعني كما المساجد يعني يعطوا اسماء نصايح للشباب, نصايح لكل فرد وكل ده, وتبرعوا بالدم اخوانهم وفي دحين في الفلوس فقط يعني اللي يصلح الكعك واللي يصلح ده واللي يصلح يعني ممكن المجاهدين يعني دعمهم.
0: جميل.
5: ألو.
0: أيوة يا خال احنا نسمعك.
5: أيوة ونشتي بس يعني معنوية للمجاهدين.
1: أيوة هم حاليا اللي بيحمونا صراحة وهم متواجدين على هذه الساحات.
5: والله والتلفونات هذه واحد يقبلك خبر ده يقبلك خبر وده يقبلك خبر. احنا مشيتين تحطم المجاهدين داخل
0: صحيح
5: يعني
1: يا خالة اصلا هي تسمى حرب نفسية هذه الان.
5: ايوه حرب نفسية اشاعات والله. انا خرج الشارع يوميا ما اعرف خلاص بس انا شو من النوع العاطفي مرة.
1: ايوه بتتأثري بهذه الامور
5: النوع العاطفي والاحساس اللي على الناس على ذا.
1: أيوة.
5: العفو على
0: يعني لا يا خالة خالتك العافية.
5: الله يعطيكم العافية. اصلا امس قلبي مكبود على الليد يعني ضربة بسيطة برجله خلوه ينزف لما يروح الدم.
1: أمه هذا

0: صراحة. الحمد لله، الله يعطيكم العافية
1: ويعافيكي يا رب.
0: ويعلمكم. يعني ومعانا الدعاء لله سبحانه وتعالى، وقوموا بالليل ادعوا الله يستجيب في النصر
1: نعم
0: والتسديد.
1: فعلا.
0: الله يعطيكم العافية ومع السلامة، وشكرا للمساعد والإدعاء وكل اللي اتصل. الله يعطيكم العافية.
1: شكرا جزيلا لك يا خالة أسماء، ودائما احنا يعني منبرنا مفتوح لكم ولكل يعني مشاعركم. أي شخص عنده أي حاجة إنه حاب إنه يقوله يقوله، فأهلا وسهلا. معنا اتصال آخر، نقول ألو. يا صباح الخير
2: الو،
1: يا ميت. هلا وغلا.
2: يا صباح الخيرات،
1: صباح الخير
2: يا ميت، اهلين وسهلين،
1: يا ميت. هلا وغلا
2: وكمان يا مرحبتين
1: ومرحبتين.
2: تحيه ليلك ديانا، تحيه ليلك دينا، تحيه ليلك مخرجنا ناصر فايز
1: ما في.
2: والطاقم والمشتركين حبايبنا، يبعث لهم الصحه
3: ايوه، هي دي هي
1: اللي
3: مطلوب، يبعث الصحه والمصاري يا رب العالمين،
2: ويبعث لهم الطمانينه.
1: امين يا رب، احنا محتاجين لها.
2: الدنيا بخير،
1: ايوه
2: الدنيا بخير، نحمد الله ونشكره على النعم اللي
3: لك الحمد يا رب.
2: اول حاجه شوفي، اذا ما اطمئن الانسان من داخل نفسه ما بيطمئنش من برا. كثره البلبلات الان، التواصل الاجتماعي ما قصر،
3: ايوه
2: نحن بالنسبه للمساجد زي ما ذكرت الحلقه تخص المساجد، نحن المسجد نتلاقى فيه في 5 فروع اضافه الى صلاه الجمعه.
3: ايوه
2: فانا جاري ما احصلوش الا في المسجد اللي هو جاري، يعني اذا نحن نجتمع في هذا المسجد يعني يجب ان يكون منبر، لا يعني منبر حر للناس، بينقلوا لهم اخبار صحيحه وطمانينه.
3: ايوه
2: اول لا يثير الذعر في الناس، الناس في دول سقطت بسبب هذا البلبله،
1: ايوه
2: ما سقطت بالحرب لكن سقطت بالبلبله، لهذا نحن نطمن الناس ويجب ان الناس تطمن، يعني لا يفاقموا المساله كبيره كزلزال. نحن على بعد كبير بيننا وبين الجبهات، بعد شاسع بيننا وبينهم 4 ساعات 3 ساعات بالمواصلات، يعني على بال ما يوصل الحرب او توصل الى هنا لا سمح الله، لا سمح الله، يعني استيلاء اسابيع،
1: صح
2: يوم وليله، صح.
1: لانه ما حد بيجي يستسلم كذا بسهوله،
2: مش معقول. المواطن نفسه بيقاتل مدني، لهذا نقول لهم اطمئنوا اطمئنوا اطمئنوا، الدنيا بخير ان شاء الله باذن الله، طالما في شباب في مجاهدين في مقاتلين يعني صامدين في الجبهات، اذا الدنيا بخير
3: بإذن الله تعالى.
2: ما نشتيش الناس بينهم بين يعني يثيروا الذعر في أنفسهم ويجسوا الخوف والرعب، مش مليحة كذا. المسجد مهمته إيمانيا، كيف يوصل لك المعلومة بحيث أنه يقويك داخليا إيمانيا.
3: أيوة صحيح،
2: لا إله إلا هو، أنت محتاج في الظروف هذا قوة إيمان، وبتتقوى إن شاء الله وبتنتصر وبننتصر بإذن الواحد الأحد. لازم يكونوا المواطنين مطمئنين جدا جدا، يهتموا بامور خاصه بهم، يهتموا لا يرتبوا، كثروا بالراشن، كثروا مش عارف ايش، كثروا صعب. واذا واحد بيخرج لمنطقه معينه قالوا له انتبه لنفسك، انتبه، ما في داعي لمثل هذه الامور.
1: صحيح ايوه معك، احنا مستمتعين بكلامك لانه فعلا لامسنا.
2: الدنيا بخير، يبعث لكم الصحه والبصاري والطمانينه
1: يا رب،
2: ونضيفها الطمانينه للفتره هذه القادمه ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: في سؤال؟
1: ايوه، كيف كانت خطبه الجمعه؟ كانت يعني تلامس واقعنا حقيقة، نريد أن نسأل.
2: والله نحن المسجد ما قصر، رفع معنوية المواطنين بشكل عام، وكانت خطبة رائعة جدا، بأنه جنبنا أمور سياسية وجنبنا أمور يعني تخوف، رفع معنويتنا بشكل كبير، وجعل فينا التلاحم والمساعدة فيما بيننا في حالة في ظروف صعبة، وعلى أننا نتكاتف فيما بيننا البيئة.
1: فعلا هو ده المطلوب في كل المساجد. سلامتك
3: أوقاتك يا رب، ويبعث لك الصحة والمصاري.
1: شكرا جزيلا
3: شكراً
1: لك.
3: شكرا. والمساجد هي مش فقط عبارة عن مكان احنا بنروح بيقضوا فيه صلاة او بعض الصلوات او جميعها، حتى بالنسبة للرجال، وهي للأمانة مكان يلتقوا فيها الجميع، مثل ما قال احمد، يعني هم بيلتقوا 5 مرات في اليوم وبيبدأوا يتجاذبوا اطراف الحديث، فهنا الموضوع بيكون مهم جدا انه يكون هذا المكان آمن، وهذا المعروف عن بيوت الله عز وجل. واتصال جديد، نقول صباح الخير. خير.
4: ألو، يا صباح النور والعافية.
1: يا هلا وغلا وصباحك سعادة يا رب.
4: صباح الخير، تحياتي لكم المتصلين والمتفائلين يعني.
3: وانت من ضمن المتفائلين خالة أم حمزة، أنا محتاج أسمع تفاؤل.
4: ان شاء الله برغم انه امس خطيب الجمعه اللي بالمسجد اللي جنبنا ناقص يقول حي على الجهاز صراحه.
3: ايوه
4: لانه امس كانت الخطبه مرعبه وذكر وعمل واحضروا و بعده طلع اصلا من فئه حزب معين.

0: فبلبلة كانت كثير. أنا يعني غرفتي قريبة للمسجد.
1: أيوة.
0: كنت أسمع حتى لما حمزة راح وأجر كنت أقول له قال لي يما إيش حرب خلاص قدهم داخلين عدن. الخطيب يقول كذا. قلت له يا ابني بلبلة ده ومن صدق بلبلة التواصل الاجتماعي يعني أختي مسافرة خارج اليمن.
1: أيوة.
0: تقول لي يعني أيوة كيف وضعكم نعم كذا نعم كذا قدهم بالمعلة قدهم. قلت له صلوا على النبي لا مجدد الدرجة. لا بعدين تقول لي نعم قطعوا المي. قلت لها لا المي قدهم مقطوع بس أمس كان زامنا.
1: أيوة.
0: فكنا نسأل دائما متى بيجي المي متى بيجي المي فهمتي. أيوة بس يعني قلت لها ما فيش أي حاجة والحياة بسيطة وأمس كان يوم حلو وخرجنا وما فيش أي حاجة بس هي الحرب النفسية الحرب الإعلامية هي اللي يعني تكترت هذه الأيام يعني.
1: وهي شوفي يعني لو سيطرت علينا يا خالة والله لو سيطرت علينا هذه الحرب النفسية ممكن أنه نسقط بس بتسقطي من حرب نفسية مش حرب بقتال ووالي وأسلحة.
0: صحيح والله صح. أمس شوية كده كنا زعلانين مع أسماء كورد تعبنا وبكينا وكده بس سبحان الله ربنا لما نبعث الطمأنينة في القلوب والرضا والأمان أهم شيء تنامي بعافية وتصحي بعافية وربنا كريم.
1: ونعم بالله فعلا.
0: أي والله العظيم الحمد لله. واليوم المدارس بكر وما فيش أي حاجة برغم أنه كان يقول ما فيش جاء إلى المدارس الخطيب المدارس علموا الشباب خلوا الشباب وروحوا لا إله إلا الله. أني كنت أسس الخلاصة بقشت يا أبي يعني هرب.
2: هو لهذا يا خالة لازم يكون يعني المساجد منبر للطمأنينة والأمان. صحيح. يعني ما فيش تزيد إشاعات وما إلى ذلك.
0: ما بس أنه نحن شعب مدين ومكان عيالنا وأزواجنا وابنائنا داخل المساجد.
1: أيوة.
0: يلتقوا هناك يقولوا نحن الأخبار. فلما أنت كخطيب جمعة بتنقل خبر حلو بينشر على البيت الراحة والاطمئنان. لكن لما تجي تخطب بشكل مستفز وبشكل كذا الأمس تغدينا كل الهدر على رأس الفقيد.
1: أيوة. لأنه الكل مستغرب أصلا يعني أنت حاليا
0: أيوة.
1: بيستمعوا لك مش شخص ولا شخصين يا خالة أم حمزة.
0: وبعدين بالضبط لأن لما تجي الناس مش كل عقولة متنورة.
1: أيوة.
0: يعني لما تجي بتناقشي تقول لك أبدا الشيخ قال إنه خلاص قدهم قريب مش عارفة مين افتهم لك.
2: أيوة أيوة.
0: يعني الناس كلها أيوة يعني عرفوا فين يدقوا على الناس
1: لأنهم ما حالي نعتبروا القدوة
0: الشباب الصغير. أيوة والشباب الصغير وكذا. لكن عسى الله ربنا ينجينا من كل شر وأزمة وبتعدي إن شاء الله
1: يا رب العالمين.
0: أهم شيء نكون مطمئنين أهم شيء نكون بأمان وعافية واطمئنان. وربنا كريم إن شاء الله ما بيأخذنا ربنا.
1: والنعم بالله. تسلمي يا خالة
0: وتحياتي لكم يا حبيبي.
1: يسعد لي كل أوقاتك يا رب العالمين. وهذه الأشياء لابد من أنها تكون حقيقية وواقعية. طبعا ناصر وديانا والمستمعين الكرام كمان إحنا حاليا فقط بنطلع معاهم لفاصل قصير وبعدها كده نرجع نكمل.

0: ورجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان لنستقبل هذا الاتصال ونقول لك يا صباح السعادة.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة،
1: كيفكم أخباركم؟
2: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: ألو،
2: يا ألو،
0: موجود معنا الخط؟ قطع الخط يا ديانا، ونروح نشوف التعليقات حاليا المتواجدة معنا علشان نبدأ نقرأها على المستمعين المتواجدين معنا حاليا.
2: نعم.
0: وأبو خالد حلصم من البث المباشر بيقول لنا: إلى الأوفياء في أصلهم، الرائعون في طبعهم، الكرام في وصلهم، أسعد الله صباحكم بكل خير جميعا وجميع المتابعين الأفاضل، يسعد لي صباحك وكل أوقاتك يا أبو خالد حلصم. طبعا بيضيف أو ديانا، نتجه حاليا للتعليقات.
2: نعم، من العند كتبت لنا: اللهم انقذنا من الغفلة واجعلنا دائما نسبح بحمدك ونقدس لك، لا ننسى ولا نلهو عن ذكرك، اللهم إنا نسألك في هذا الصباح هدوء النفس وطمأنينة للقلب وانشراح للصدر، اللهم توفيقا وصحة ترافق خطايانا وحياة مليئة بكل ما يرضيك، أسعد الله صباحكم بكل خير. ويعني عم بتصبح علينا وعلى المستمعين، وتحية خاصة لأم حمزة من أذكار، يسعد صباحك.
0: وأبو خالد أيضا متواجد معنا هنا بيقول: أدام الله السرور في قلوبكم والطمأنينة في حياتكم والسلامة في أجسادكم، صباح الخير. الإنسان نصيب من ما ينطق، والخير أو صمته على الوالدين، زرع الطمأنينة في أبنائهم والمعلمين في طلابهم وخطباء المساجد للمصلين، وعيشوا حياتكم لأن الحياة نعيشها مرة واحدة.
2: فعلا يسعد صباحك يا أبو خالد. وهنا أيضا حنين: صباح مبارك طيب وطهر على أغلى الأحبة والأهل والأصدقاء، اللهم ارزقنا في هذا الصباح قلبا منشرح وهما منفرج وسعادة تغمرنا وصحة وعافية وراحة بال، أسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك أسعد يا حنين.
0: وأم قاسم كالعادة بتشاركنا هذا الصباح الجميل وتقول: صباحكم جميل كجمال قلوبكم، يسعد صباحك يا ست الكل.
2: نعم. وأم حمزة عم بتصبح علينا: صباح الخير، إنما هي الأيام ونمضي فلا تيأس، صباح الخير لدينا وديانا والمبدع ناصر والمتصلين والمستمعين.
0: وكمان أماني الحامي بتقول: صباحكم بداية جميلة والطريق مفتوح وأمنيات تتحقق وراحة تدوم وسعادة تملأ أرواحكم الطاهرة وابتسامة لا تزول، صباح الخير على الجميع. ومن أماني الحامي: يسعد صباحك يا أماني.
2: يسعد صباحك بكل خير. أعتقد أنه أنا خلصت كل التعليقات.
0: نعم، وأنا بتمنى كمان أن نكون قرأنا جميع التعليقات المتواجدة معنا إحنا، يعني ولو كانت في تعليقات شوية فاتتنا أرجو المعذرة أو التمسوا لنا العذر، لأن في بعض الأوقات ما بتظهر عندنا جميع التعليقات. فمستمعينا متابعينا حبايبنا في كل مكان، متابعين راديو عدن الغد، كالعادة حلقة برنامج عدن هذا الصباح انتهت هنا، ولكن لازلنا متواجدون معكم على مدار الأسبوع في مواضيع جديدة وفقرات عدن هذا الصباح، لذلك كونوا معنا دائما وأبدا.
2: نعم، وكونوا بخير مستمعينا، ومهما يحدث نحن أقوياء ويجب علينا أن نحيا بكل طمأنينة. وأحببنا أن يكون هذا موضوعنا عن دور المساجد لهذا اليوم، وأن تؤدي كل منبر وظيفته ودوره على أكمل وجه، ويجب علينا أن نكون متكاتفين. هذه الحلقة انتهت، غدا حلقة جديدة عند الساعة 8:30 صباحا. إلى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، كلنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا، انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا، من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة؟ وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة. يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا. ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.

0: كان صديقي، كان صديقي وكانت حبه الأبدي، بل كان حبهما حكاية البلد. واستغرب الناس كيف القصة انقلبت إلى خصام، إلى هجر، إلى نكدي. أما أنا الشاهد المجروح، بينهما سيفان من نار يختصمان في كبدي. هو التقاني مريضا تائها القدم، محطم القلب أدمى إصبع الندم. كن يا صديقي طبيبي واحتمل ألمي. هل قابلتك وهل حدثتها عني؟ هل حزنها كان أقسى؟ إنها حزني وذلك العطر. هل ما زال يغمرها أم غيرته؟ نعم مستاءة مني خسرتها. يا لطيشي لا بديل لها، ماذا فعلت بنفسي لو قطعت يدي؟ بكى صديقي، كانت حبه الأبدي، بل كان حبهما أسطورة البلد. هي التقتني وقد شحبت ملامحها، وكما يذوب الشمع في النار كان اسمه لو مر يجرحها. مسكت يدي وبكت كإعصاري، هو الذي دمر أحلامي، هو الذي أمطرني هما. لكنني أوصيك خيرا به كأنني صرت له أما. بالله هل ما زال مضطربا؟ أخشى عليه نوبة اليأس، إحساسه العالي سيقتله، إحساسه العالي سيقتله، خوفي عليه لا على نفسي. بلغه، بلغه إن الريح قد خطفت بنتا على الميناء يعشقها، وليتجه لشواطئ أخرى، فسفينتي بيديه أغرقها. سرق الأمان وضاع للأبد من خلته سقفي ومعتمدي. تلك الحكاية هل مرت على أحد؟ وكلمتني وكلمني لصبح غدي، ما فارق الهاتف السهران كف يدي. سيفان من نار تختصمان في كبدي، عودا لبعض أو انفصلا إلى الأبد، ففيكم الآن شوق الأم للولد.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم، نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
3: تذكر إذا ما قيل حق وباطل، ختام النبيين النبي المقاتل. رسالته يملى بحبرين متنها، فأسود مطبوع وأحمر سائل. وآياتها أبناؤنا وبناتنا، ومصحفها أحياؤنا والمنازل. وقد صدق القول الرسول بنفسه، فأبناؤه آي الكتاب الأوائل. لأمته أهدى بنيه فدا، فهم على صدقه فيما يقول دلائل. وأغلى من ابن المرء أبناء بنته، وها هو أهداهم ففيما تجادل. رسالته قرآنه وحديثه، وأبناؤه لو تنصفون رسائل. رسائل مثل الوحي حسنا، فلم يزل لها سامع من كل جيل وقائل. أئمة حق والسلاطين غيرهم، فسلطانهم أوصافهم والشمائل. يطاعون حبا لا يطاعون خيفة ولا طمعا، إلا مجيب وسائل. رجال بالاستشهاد صاروا أئمة، مناصبهم يوم القتال المناصل. ومن موته أمسى بداية ملكه، فذلك ملك عهده متطاول. يدوم إلى يوم القيامة ملكهم، إذا طلب الملك العقيم العواهل. فلم ينقطع وحي متى ما رأيتهم، بل الوحي في تلك العباءات ماثل. أليس من التوحيد نفي ألوهة الملوك، وإنشيدت عليها الهياكل؟ ويشرك من يرضى بسلطان ظالم، وسلطانه فوق السماوات عادل. مجازا يسمى الملك ملكا، وحيلة ضحيتها الأولى هو المتحايل. فمن كثرت ألقابه قل قدره، ومن كبرت أثوابه متضائل. ألم يبدأ التوحيد أصلاً بقول لا؟ فلا تك ممن قالها وهو غافل. بها يدخل التوحيد من هو رافض، ولا يدخل التوحيد من هو قابل. كتاب ومن أجسادنا كلماته، فلا القول منسي ولا الحبر حائل. وكم آية لله ما بين خلقه، تحاول من هدي الورى ما تحاول.

فلله آيات بنات مدارس تقول صباحات لهن جدائل، ولله آيات فدائية على سجية عيسى وادعون بواسل، ولله آيات سباع متى تسر على الأرض تهدأ من خطاها الزلازل، ولله آيات شيوخ إذا سروا أضاءت لهم من نفسهن المشاعل، إذا أسندوا في منبر بندقية فذلك شغل للمنية شاغل. وكم آية لله تحت عمامة يرد التحايا في الأسى ويجامل، ولو حملوا حزن الحسين وجئتهم بحزنك قالوا هل لحزنك حامل. وكم من شهيد تواتروا لآلئ نور عقدها متواصل، وكم من علي أصوله ويوم التنادي قدرهم متعادل، فإن الذي ما حاد والنبل وابل شبيه الذي ما حاد والقصف وابل، وإن عليا أم قاتله وقد درى أنه يغتاله ويخاتل، شبيه علي ظل في صحن داره وما زحزحته خطوتين القنابل، ولحيته البيضاء لحية جده يمد بأيديهم إليها الأراذل، ويغتاله من وشم لفظة كافر على زنده يزهو بها ويخايل، أتعرف من هذا لحيت؟ ألا نعم، فلا هو مجهول ولا أنت جاهل. أتنسون من أنتم وتنسون أصلكم؟ أتنسى قريش شيخها والقبائل؟ أيا أيها الناس ابن بنت نبيكم، لعمري وهذا المشهد المر كامل. هنا الجسم يبقى حيث أحرز مجده، وتحدو بعار الساكتين القوافل، فأكرم بها من لحية وعمامة لها ألف عام عن حماكم تماضلوا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة.

0: الآن، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
2: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
1: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
2: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
1: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
2: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
1: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة.

0: نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.
4: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: قول أشهد أن الله عطى وجهك قبول، كل ما أشوفه أشوف العافية، جيتك وصدري من اللهفة يطول، ممتلي شوق ومشاعر دافية. سامح الله عقرب الساعة عجول، نصف ساعة والله ما هي كافية. أنت حتى الشعر في وصفك خجول، وكل كلمة في سموك وافية، من كثر ما ريشك الناعس كسول، كن عينك في هدبها غافية. نصف ساعة فاهي بوجهك، وأقول أشهد أن وجهك يجيب العافية.

الخنبشي يعزي في وفاة البرلماني سليمان المحمدي. مجلس الوزراء يناقش تداعيات التصعيد الحوثي ويتخذ عددا من الإجراءات لتعزيز الاستجابة الحكومية للتطورات. محافظ أبين يتفقد جبهات القتال في جبل ثرى والحلحل واللواء 255 مشاة. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسية، أهلا بكم. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عضو مجلس النواب سليمان علي المحمدي الذي وفاه الأجل بعد معاناة مع المرض. وأعرب عضو مجلس القيادة عن عميق حزنه بهذا المصاب الجلل، مؤكدا أن حضرموت فقدت برحيله شخصية وطنية وسياسية واجتماعية بارزة عرفت بالحكمة والاعتدال والحرص على خدمة الناس وإصلاح ذات البين، معبرا عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وآل المحمد كافة وأعضاء مجلس النواب وأبناء حضرموت والوطن عامة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل ما قدمه من أعمال في خدمة وطنه وأهله في ميزان حسناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. عقد مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية في ضوء التصعيد العسكري الخطير والمتسارع الذي تمضي فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من النظام الإيراني وتداعياته على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية. ووقف المجلس أمام سير العمليات العسكرية في عدد من الجبهات والمحاور ومستوى الجاهزية القتالية، إضافة إلى الأوضاع الإنسانية الناجمة عن التصعيد الحوثي الإرهابي وموجات النزوح الجديدة والإجراءات الحكومية المتخذة في الجوانب الإنسانية والخدمية والصحية والتموينية والاقتصادية بما يضمن عدم تأثر المواطنين. وأقر مجلس الوزراء على ضوء التقارير والإحاطات المقدمة من الوزراء المعنيين عددا من التوجيهات والإجراءات اللازمة لتعزيز الاستجابة الحكومية للتطورات الراهنة ومتابعة تنفيذها من قبل الوزارات والجهات المختصة بما يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة وحماية المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومواجهة تداعيات التصعيد. أكد دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني أن الحكومة تتعامل مع المرحلة الراهنة بمسؤولية كاملة ووعي بحجم التحديات، وتدير هذه المرحلة من العاصمة المؤقتة عدن من خلال متابعة متكاملة للمستجدات وتقييم الموقف وتحديد الأولويات واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة وفقا لتطورات الميدان وبالتنسيق المستمر مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس. وأشار الدكتور الزنداني إلى أن الحكومة حاضرة إلى جانب المواطنين وبينهم وتعمل على مدار الساعة وتؤدي مسؤولياتها، مشددا على أن التصعيد الراهن على خطورته لن يتحول إلى إرباك في عمل الدولة أو فراغ تستغله ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها. وأوضح أن تصعيد الحوثي تتجاوز خطورته أبعاد الساحة اليمنية ويتصل بأجندة إيرانية تستخدم اليمن وموقعه الاستراتيجي لتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية. وطمأن رئيس الوزراء المواطنين في مختلف المحافظات بأن الحكومة تضع أمنهم وسلامتهم في مقدمة أولوياتها وأن واجبها لا يقتصر على التعامل مع التطورات العسكرية وإنما يشمل حماية حياة الناس والحفاظ على الخدمات الأساسية وتأمين احتياجاتهم والتعامل مع الآثار الاقتصادية والإنسانية للتصعيد، مشددا على ضرورة عدم السماح للإشاعات والخطاب المضلل بزرع الخوف أو إرباك الجبهة الداخلية. إلى ذلك استمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية والميدانية في مختلف الجبهات وتطورات المواجهة في ضوء التصعيد الحوثي الأخير ومستوى الجاهزية والاحتياجات العملياتية للقوات المرابطة في ميادين القتال. واستعرض وزير الدفاع ما تتطلبه المرحلة من رفع مستوى الإسناد الحكومي للقوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية كافة وتعزيز قدرتها على حماية المواطنين ومواجهة التصعيد واستعادة زمام المبادرة. وفي هذا السياق
أكد المجلس التزام الحكومة بتنفيذ ما يترتب عليها من مسؤوليات في ضوء مخرجات وتوجيهات اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتعزيز الجاهزية وتوفير أوجه الإسناد اللازمة للقوات المسلحة والأمن والمرابطين في مختلف الجبهات، مترحما على أرواح شهداء الأبطال الذين ارتقوا جراء الاعتداءات الحوثية، راجيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على رعاية أسر الشهداء والوفاء بحقوقهم وتوفير أفضل سبل العلاج والرعاية للجرحى. كما أشاد بالثبات والصمود الذي يجسده أبطال القوات المسلحة والأمن والمرابطون في مختلف الجبهات وما يقدمونه من تضحيات وبطولات في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين والتصدي لمشروع ميليشيا الحوثي الإرهابية، مثمنا الالتفاف الشعبي الواسع حول القوات المسلحة والقوى الوطنية في هذه المواجهة وما يعكسه من وعي مجتمعي. وفي الجانب الإنساني، ناقش مجلس الوزراء الأوضاع الإنسانية الناجمة عن تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وموجات النزوح الجديدة من المناطق المتضررة، ووجه مجلس الوزراء بهذا الخصوص أن حماية المدنيين والنازحين تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية عاجلة، وأن الحكومة لن تتخلى عن الأسر التي اضطرت إلى النزوح، مثمنا الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بمحافظة عدن في التعامل مع تداعيات التصعيد واستقبال الأسر النازحة من مناطق المواجهات وتوفير ما أمكن من الاحتياجات الأساسية لها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والشركاء الدوليين، منوها في الوقت ذاته بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات الخدمية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وانتظام الحياة العامة. وفي الجانب الخدمي، استعرض مجلس الوزراء مستوى استمرار وتحسين الخدمات الأساسية والخطط الحكومية لضمان عدم تأثرها بالتطورات الراهنة، مشددا على رفع الجاهزية التشغيلية ومعالجة أي اختناقات طارئة بصورة سريعة والعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية لضمان استمرارية الخدمات وعدم السماح بأن تتحول الظروف الأمنية والعسكرية إلى اضطراب في حياة المواطنين أو تعطيل لمصالحهم. تدارس مجلس الوزراء تداعيات التصعيد الحوثي على الساحل الغربي وباب المندب وحركة الملاحة الدولية، مؤكدا أن تهديد السفن وخطوط التجارة وتعريض حركة الملاحة للخطر لا يمثل شأنا يمنيا محضا، وإنما يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي ولحركة التجارة وسلاسل الإمداد. وجدد مجلس الوزراء إدانة الحكومة بأشد العبارات للاعتداءات الحوثية المتجددة على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة وحقها المشروع في حماية أمنها ومواطنيها ومقدراتها. وأكد أن استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف المملكة يمثل عدوانا على مصالح الشعب اليمني قبل أن يكون تهديدا لجيرانه، ويكشف

وطبيعة الأجندة الخارجية التي تتحرك في إطارها ميليشيا الحوثي. وعبر المجلس عن تقدير الحكومة للمواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية وما تقدمه المملكة من دعم سياسي واقتصادي وعسكري وإنساني لليمن وقيادته الشرعية، مثمنا مواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن وشعبه في هذه الظروف. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبر خلال اتصال هاتفي تلقته من المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر الباعور مستجدات الأوضاع في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. كما جرى خلال الاتصال بحث سبل دعم الشرعية ومؤسسات الدولة والتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين وزارتي الخارجية وتعزيز التعاون الثنائي بين أو بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. هذا وطلعت الوزيرة المسؤول أو أطلعت الوزيرة المسؤولة الليبي على مستجدات التصعيد الحوثي في الساحل الغربي وباب المندب وما يمثله من تهديد لأمن اليمن واستقراره ومقدراته وانعكاساته على الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة وخطوط التجارة وإمدادات الطاقة، مؤكدة حق الدولة ومسؤوليتها الدستورية والشرعية في حماية شعبها ومصالحه وردع الاعتداءات وصون سيادتها وتأمين أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية ومواجهة تداعيات التصعيد. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، معدة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها وأمن إمدادات الطاقة. وأكدت الوزارة في بيان تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مثمنة الموقف المسؤول للمملكة في إتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من أراضيها، ومؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة تضمن عدم تكرار هذه الهجمات واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. بحث سفير اليمن لدى الاتحاد الأوروبي محمد طه مصطفى مع رئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي هيلين لوجال بحث مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي وتهديدها لأمن باب المندب وسلامته. واطلع السفير مصطفى المسؤولة الأوروبية على تداعيات التصعيد الحوثي على أمن اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مؤكدا أن ما تقوم به الميليشيات يندرج ضمن مخططات النظام الإيراني الداعم لها لزعزعة الأمن البحري وتهديد سلاسل الإمداد العالمية. من جانبها أكدت المسؤولة الأوروبية دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية وإدانته للهجمات الحوثية على المدنيين وحرية الملاحة وضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات. بحث سفير اليمن لدى جمهورية كوبا محمد ناشر مع النائب الأول لوزير الخارجية ووزير الخارجية بالإنابة جيرادرو بورتال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها. وتطرق السفير ناشر إلى آخر المستجدات في اليمن والتصعيد المستمر من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ومحاولاتها توسيع دائرة التصعيد في الساحل الغربي ومضيق باب المندب وما يشكله ذلك من تهديد لأمن اليمن والمنطقة واستقرارهما وتعريض أمن الملاحة الدولية والممرات البحرية والتجارة العالمية للمخاطر. تفقد محافظ أبيان قائد محور أبيان اللواء الدكتور مختار الرباش اليوم جبهات القتال في جبل ثرى وموقع الحلحل واللواء 255 مشاة للاطلاع على أوضاع المرابطين ومستوى الجاهزية والاستعداد في المواقع المقدمة
وخلال الزيارة التي رافقه فيها عدد من القيادات العسكرية والأمنية، استمع اللواء الدكتور مختار الرباش إلى شرح مفصل من قائد جبهة ثرة العقيد طه حسين حول مستجدات الأوضاع الميدانية في جبهة ثرة وسير العمليات العسكرية ومستوى الجاهزية القتالية للقوات المرابطة في مواقع الشرف والبطولة. وأكد المحافظ الرباش أن أبين ستظل في مقدمة الصفوف دفاعا عن الوطن ومؤسسات الدولة، وأن المعركة الوطنية لن تتوقف حتى دحر الميليشيات الحوثية وإنهاء انقلابها واستعادة مؤسسات الدولة كافة. وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الخنبشي يعزي في وفاة البرلماني سليمان المحمدي. مجلس الوزراء يناقش تداعيات التصعيد الحوثي ويتخذ عددا من الإجراءات لتعزيز الاستجابة الحكومية للتطورات. محافظ أبين يتفقد جبهات القتال في جبل ثرى والحلحل واللواء 255 مشاة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة، في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: كم أظهر العشق من سر، وكم كتم، وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره، أو كنت تسمع عنه قبلها، فهما. هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلم، أو صورة صاغها أجدادنا القدماء بلا سقام، فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما. أكرم بهم عصبة هاموا بما وهموا، وأكرم الناس من يحيا بما وهما. والحب طفل متى تحكم عليه يقول ظلمتني، ومتى حكمته ظلما. إن لم تطعه بكى، وإن أطعت بغى، فلا يريحك محكوما ولا حكما. مذ قلت دع لي روحي ظل يطلبها، فقلت هاك استلم روحي، فما استلم. وإن بي وجعا شبهته بصدى، إن رن رانا، وعشب حين نم نما. كأنني علم لا ريح تنشره، أو ريح أخبار نصر لم تجد علما. يا من حسدتم صبيا بالهوى فرحا، رفقا به فهو مقتول وما علم.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: راح واخدهم جوه في الاوضه مارس معاهم الاثنين، وراح واخد فوطه مزفر وراح حاطط صباعين.
2: ايه البشاعه والكزاره دي؟
1: بقى تحط له ما بيحصلش حاجه، تحط له ما بيحصلش حاجه.
2: انا صدمت
1: صاحبتك عشان لازم نزفر ال
2: ايه ده،
1: بلاغ قطه سودا وبقها وبتيجي في كل يوم في نفس الوقت تعدي الشارع وبقها الكلام ده، يعني نزلنا فحصنا.
2: انتوا فين من ربنا عز وجل؟ الشيطانة صاحبتك تفكر معاكي.
1: والشوال ده محطوط فيه راجل مدبوح
2: مشعوذ ودجال، قطة سودة، بلاغ، شعوذة، دجل، علاقة محرمة، قتل، قطع صوابع، جريمة مركبة بشعة. انا صدمت. محتاجين نتكلم عن الجريمة دي يا خالد بيه.
1: الجريمة دي كانت من الجرائم اللي كانت اولا غريبة جدا، وبعدين مركبة، يعني كانت فيها تركيبة كده، وفتحت الباب لناحية برضو مهمة جدا لتهم الناس. هو الموضوع بدأ ببلاغ نجدة عادي جدا ان في قطة سودة بتمشي في نفس المكان ده كل يوم، وفي بقها زي فتل، زي شكايه بلاستيك حاجه كده في بقها. يعني البلاغات دي ممكن، يعني ممكن تتاخد شويه ب ب ب ب يعني تستهون بالبلاغ، او يعني زي ما حضرتك تعرف ان يعني احنا بيجي لنا بلاغات نجده ممكن في الساعه مثلا 300 بلاغ.
2: رقم
1: ده احنا كمان بناخد ده، يعني خط النجده خط واحد عليه لغايه 20 ويت، يعني ممكن ناخد احط واحد احطك على الويت واخد بلاغ تاني على 20 ويت. وفي 300 دول ممكن مثلا تلاقي منهم مثلا 50 بلاغ حقيقي، لكن ممكن في بلاغات بتبقى كيديه، وفي بلاغات بتبقى هزار. يعني بيهزر على شكلها. احنا دلوقتي النجده بتاخد بيان المبلغ وبتتكلمه تاني عشان تتاكد من الرقم ومن العنوان، عشان مبقاش فيه مساحه ولا وقت
2: للتضييع
1: وقت، وعشان نوفر مجهود دلوقتي للواقع الحقيقي.
2: صح.
1: فلك انا حتى الحاجات اللي كان فيها كلام يعني ممكن تستهون او لا، انا يعني كنت بتاخدها بشكل جدي الى ان يظبط
2: العكس.
1: بلاغ قطه سودا وبقها وبتيجي في كل يوم في نفس الوقت تعدي الشارع وبقها الكلام ده، يعني نزلنا فحصنا، قابلنا مبلغ قال انا بما يرضي الله وما اعرفش القصه دي ايه.

0: تاني يوم المخبر من المخبرين شاف القطه دي وشاف بقها سحبه بقيت شكاره، والشكاره دي فعلا معاها خط دم. بلغنا، نزلنا شكلنا فريق، نزلنا بدأنا نفحص نطلع، كملنا المكان مكان الخيط مكان لحد ما دخلنا زي يعني يعتبر مش بدروم، يعتبر دول الارض بس تحت السلمتين تحت كده شويه. والفكره الباب كان مقفول، فسالنا دي شقه مين؟ فقال لك دي شقه يعني واحد يعني اسم الاسماء يعني، قال لك بس ده شغال في الدجل والشعوذه. طيب بنعمل ايه؟ كلمة نيابة اكسر، كسرنا لقينا شوال، والشوال ده محطوط فيه راجل مدبوح وشوال مربوط ومحطوط على جنب.
1: ايه ده
0: يا جماعة؟ جينا بقى الناس ده هو ده، قال اهو ده معروف، لقينا بقى قدامه بقى المنقد بتاع البخور وستارة ورا ستارة سرير وحاجات بقى طلاسم، حاجات متعلقة، رسومات يعني. كان المعمل الجنائي، المعمل الجنائي جه، النيابة جت، الجثة قالك الجثة مدبوحة وواخد كمان طعنات. طيب ننقل، قالك ننقل لزنو المشرحة في زنو. طيب المعمل الجنائي دخل على الـ على الـ على السرير وعلى البتاع، فبدأنا ناخد عينات، فقال لك ده في عينات حاجات سوائل على السرير انها يعني مش حاجات نجاسه مش مظبوطه وكلام من ده. طيب يا جماعه بدنا نعمل تحرياتنا، فايه ده كان بيجي له باشا ناس بيتروح عليه ناس بيعمل اعمال بيعمل مش عارف ايه بيعمل الحاجات من دي، وكان معروف وكان. طيب اخر مره شفته امتى او شفته عنده حد؟ اخر مره شفناه كان قبل اكتشاف قبل البلاغ بتاع القطه بقى دي بيومين. طيب مين اللي كان داخله؟ قالوا احنا يعني ما ناخدش بالنا، بس كان اخر يعني اخر فرق كان داخله ستتين. طيب قعدنا نحاول نشوف هل في كاميرات، هل حاجه تيجي نجيب الشكل نجيب البتاع. فعلا لقينا كاميرا من الكاميرات جايبه زاويه ان احنا نحدد بيها جنب وظهر واحده من الاثنين دول. بدانا نكبر، بدانا نحدد، زودنا التحليلات شويه، مين كان بيجيله ومين كان بيعمل، لغايه ما حددنا الـ الـ الـ الشخصيه دي. وقلنا هتجيب بقى عاهه تانيه بقى، احنا كنا بنفحص بس مش متاكدين ان اللي زي دول ممكن يبقى اعدائهم كتير.
1: صح،
0: بس بتاخد اقرب بكده يفتح لك، اصل لو جبت دي هتقول لك ده ممكن قبليها شفت عملت كده يعني. لما عملنا استدعاء مش عايز اقول لك بقى، ده احنا دي كانت البدايه، لان احنا لما جبنا الست ديت وواجهناها في 10 دقايق انهارت ودخلتنا في قصه وحدوته يقول بيه يعني ولا في الافلام. القصه بدات بايه؟ الست دي متجوزه وعندها ثلاث اولاد، وجوزها كان قبل ما يتجوز كان فتره الجامعه بيحب بنت عمه وكان عايز يرتبط بيها، وعمه رفض والدنيا مشت بقى خلاص، ودي راحت في حته وهو بقى راح في حته، واتجوز الست دي اللي هي يعني القاتله دي وخلف منها ثلاث اولاد. وبعدين فجأة ظهر التاني بنت عم للمشهد يعني، فبدأ يرجع تاني
1: لحبه القديم
0: والعلاقة بقى، وعايز يعرف يعني يجدد القصة دي، مش مشكلة حتى اتجوز على التانية. فالخبر ده وصل لمراته، فمراته واجهته قال لها انا بفكر اتجوزها، فعلا انت ايه مشكلتك يعني؟ ما هو احنا متجوزين عندنا ثلاث ولاد وبتاع، ايه المشكله؟ وانت عارفه ان انا يعني وفي ناس بتتجوز اثنين وثلاثه، انت ايه مشكلة؟ قالت له لا انا ما ينفعش. قال لها لا عشان تبقى انت

0: ما انا يعني بفكر وبدوع يبقى بجد يعني. فراحت جريت على جارتها قلت لها الحقيني ده احلام دي هي فلانه دي هي هيرجع هي عايز يتجوزها وعايز اعمل ايه؟ قالت لها نعمل ايه؟ قالت لها بصي نروح للدجال فلان ناخد رايه ونشوف الدنيا فيها ايه ويعمل لنا حاجه نوقف بيها القصه ديت. قالت لها انت واثقه ان هو يعني؟ قالت لها هنشوف. خدتها وراحوا من الاثنين على الدجال. الموضوع كذا وكذا وكذا واحنا عاوزين نعمل. فقال لها علشان اعمل لك عمل يوقف لازم تجيبي لي صباعين من صباع ابنك الصغير.
1: ايه ده؟
0: قالت له ايه؟ قال لها انا عايز اقول لك كده عشان لازم نعمل عمل يعني عمل سحر اسود وفي كده لازم تجيبي لي صباعين من صباع ابنك اعمل لك عليه العمل. قالت له لا لا انا ما اعملش حاجه زي دي وما اعملش حاجه زي دي وانا ما اقدرش وما اقدرش ده ابني وابني وما. قال لها خلاص. فمشيت. فجارتها بتقول لها يعني ما ايه المشكله يعني؟ ما قلت لها لا انا اقطع صوابع ابني لا ما اقدرش اعمل حاجه زي كده وما يجيليش قلب وما يجيليش قلب ومش هقدر اعمل حاجه زي كده. قلت لها ما ده الحل لو عايزه نخرج من القصه. قلت لها لا انا لا ما اقدرش اقطع حاجه صوابع ابني ما اقدرش. ف قالت لها خلاص انت حر. رجعت البيت عدى يوم اليوم الثالث دخل عليها قال لها انا خطبت فلانه وهتجوزها خلاص.
1: حبيبته القديم
0: قديمه الشيطان بقى راحت من الولد الصغير قالت له روح لخالتك يعني فلانه اللي هي صاحبتها دي وقول لها امي بتقول لي اعملي اللي اتفقنا عليه. فالواد راح خبط فتحت له ايه قال لها ايه يا ابني؟ قالت له ده امي بتقول لك اعملي اتفقنا عليه. مثلا يا واحد سحباء جرى داخله مدخله جوه البيت قفل الباب وراحت كاتمه صوته كاتمه بقه عشان تقطع صوابعه وهي بتكتم بقه بفلفل ساعه ما موت ميت راح ميت
1: ده.
0: ما هي بتكتم بقه راح ميت منها راحت مقطعه صباعين والواد ما اختفى. فبعد ساعه اتنين تلاته راحت امه جايه لقيت الواد جثه هامده في رسمت على وشها ومش عارف ايه وايه الكور ده من الاعترافات بقى. قالت لها بصي ما كانش ده الحل تضحي بالعيل ولا الراجل يروح منك؟ قالت لها بس يموت. قالت لها انا بس بقول لك. طب هنعمل ايه؟ قالت لها هندفنه بره في الجنينه اللي بره نستنى بالليل وندفنه.
1: ايه البشاعه والقذاره دي؟
0: انا بقول لك بقى جريمه يعني مركبه بتركيبه غريبه جدا. فعلا استنى يوم راحوا رايحين دفنينه ابنها وطبعا راحت بقى عياط وصويت بقى مع جوزها بقى الواد ومش الواد ومش عارف كان اتجوز البت بقى ديت. راح واخد الصباعين وراحت رايحه للدجال قالت له الصباعين اهو وهيتجوزها خلاص. قال لها لا لازم امارس معاكم انتوا الاثنين الجنس مع انتوا صاحبتك عشان لازم نظفر ننجس السحر الاسود.
1: ايه ده؟
0: ننجس انا بقول لك يعني قصه مركبه ده. قالت له اللي عايز تعمله اعمله. راح واخدهم جوه في الاوضه مارس معاهم الاثنين وراح واخد فوطه مزفر وراح حاطط صباعين وراح قال لها خدي حرقه وخديه في رماد كده وحطيه في الاكل لجوزك كل يوم مع كل وجبه. بقت تحط له ما بيحصلش حاجه تحط له ما بيحصلش حاجه. هترجع له تاني قالت له يعني انت مارست معايا وابني اتقتل قال لها بصي يا تجيبي لي 100,000 جنيه يا اما هفضحك. خلاص الموضوع بقى يعني
1: نصب بقى.
0: قالت له انت بالاخر بتنصب يعني؟ قال لها انا بس بقول لك كده انا لما قلت لك صباعين دول قلت هتروحي مش هتيجي لكن جبت لي الصباعين قلت همارس معاكي مارستي وبرضه بقيت تيجي تجيب لي 100,000 جنيه يا اما قالت له مين؟ قال لها اهو ده اللي عندي بقول لها هفضحك انت وصاحبتك واقول انتوا قتلتوا الواد ابنك وجبتي عشان كذا وكمان جيتي فرضتي عليا ان انا انام معاكي ان انا مارس معاكي بال علشان القصه عشان انجس البتاع ده. طبعا راحت خارجه هي وصاحبتها قالت مفيش حاجه احنا نقتله
1: ده قتلت ابنها يفرق معاه حاجه؟
0: بالظبط كده. راحوا مراجعين تاني قالت له طب انا هجيب لك ال 100,000 جنيه خلاص مفيش مشكله، بس اديني كده ساعه زمن، ساعه يوم او يومين كده عبال ما ادبرهم، بس قبل ما انت يعني ما اجيبهم لك احنا عايزين نعمل مره تانية كده دلع بقى بعيد عن ال. راحوا تمام دخل الاوضه اللي هي في الاوضه، راحوا داخلين هو لسه راحوا جايب بس كده راحت جايبه من رقبته، وراحوا لافينه حاطينه في شكاير وراحوا مربطينه، وهم مش واخدين بالهم ان كل ده. ودي الفكره بقى شويه ان القطه دي عنده كانت عنده في الاوضه اصلا من الاول، القطه السوداء دي حاطينه في شكاره راحوا مربطينه وراحوا حاطينه في الجنب كده، وقال لك ده كده كده في الجنب وهو دجال الناس بتخاف تخش عنده ومحدش هيفكر يسال فيه ولا هيولد يتصرف معاه في حاجه،
1: لو حتى حد شافه اقول لك اي حد.
0: يعني ما القصه ما بعيده عننا والقصه خلصانه. القطه بقى اللي بدات تشبشم وتقطع من الشكاره لغايه ما بقت تسحب من حته اللي عند رقبته بقت تطلع بحته من الدم، ففتحت قضيه وصلنا بقى لكل الخط ده من الاخر. انت وصلت لمرحله ايه بقى؟ ان قتلت ابنها وكل ده بالدجل وشعوذه وسحر علشان جوزها هيتجوز عليها. كان في الاخر نتيجتها ان خدوا اعدام الاثنين برضو.
1: كريمه انا محسس بصدمه وحضرتك بتقولي انا مش فاهم، بسبب غيره بسبب حب اعمى طب ما يتجوز ما يتجوزش؟ اولا ضحيتي بابنك واتقتل، ثانيا مارستي مع شخص مشعوذ ودجال قتلتي، ده ايه قمه القذاره وايه القمه دي كلها من البشاعه؟ انتوا فين؟ انتوا فين من ربنا عز وجل؟ الشيطانة صاحبتك تفكر معاكي توسوس لك تخططوا مع بعض، لكن اراده ربنا عز وجل ان يكشف كل هؤلاء القذرات، ان كان من تلك وذاك وهذا الدجال بقطه تكتشفوا جريمه عشان اراده ربنا المتهم جاي عشان ما فيش جريمه بتستمر، ما فيش مجرم بيهرب، ولكن ربنا دائما هو العدل.
0: صحيح صحيح. ومهما كانت حاجه بتتخيل انها هتعدي او هتفوت، واللعب في المساحات دي انت بتسقط ان في ربنا وان الحاجه بتيجي على حاجات صغيره جدا، ما فيش بعين موضوع السحر والدجل والشعوذة ده لو سحبت فيه فعلا هياخد بياخد جزء من المخ بتاعنا وبيحوله المسخ الحقيقي يعني.
1: خالد بيه سلامه الخبير الامني، حضرتك شرفتني ونورتني وانا بكون سعيد جدا، لان دايما هدفك وهدفنا في البرنامج ان احنا بنتكلم عشان بنقول مدى كانت الجريمه قذره او بشعه او مرتكب الجريمه فكر انه هيهرب، لكن استحاله ابدا، لان هناك فضل من ربنا عز وجل، بحث جنائي شغال، وزاره الداخليه قائمه بتبحثوا في كل التفاصيل مهما طال الامد او قل، لكن بتوصلوا في الاخر للمتهمين وللمجرمين لتحقيق العداله. انا بجد بكون من اسعد الضيوف اللي موجوده معايا على المستوى الشخصي. اللواء خالد سلامه الخبير الامني شرفتني ونورتني.
0: شكرا لي انا شرفي انا.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قضية إن الأنثى دون الذكر، وقلنا دي قضية مش عامة، فمن الأنثى أن يجعل الله منها ما فوق الرجال بالرأي والحلم وضربنا قصة بهيسة اللي هي بنت أوس بن حارثة، وكيف عرفت المواقف اللي وقفتها بتاعت الرجل. وهناك أيضا من العرب، الحارث ملك كندة بلغه جمال واحدة من العرب اسمها أم إياس بنت عوف ابن محلم الشيباني، فحب يتجوزها، فأدعى امرأة من كندة يقال لها عصام، يعني زي الخطبة كده، وقال لها اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف. فذهبت، فلما انتهت إليها تقت بأمها أم إياس أمامة بنت الحارث، وأعلمتها ما جاءت له، فضربت أمامة بنت الحارث لبنتها أم إياس خيمة وقالت لها اجلسي فيها وستدخل عليك عصام، فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق، وناطقيها فيما استنطقتك به، لأن عايز أشوف كل حاجة فيها النطق والمش عارف. طب ده احنا لما واحدة حامت الراد بتروح تشوف واحدة يخطبها ابنه، بتقعد بقى تمسك شعرها كده تشوفها باروكة ولا مش باروكة، وتقول لها النبي يا أختي تكسري لي اللوزة دي عشان تشوف سنانها، وتيجي ناحيتها عشان تشوفها. يعني قال لها إيه؟ فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق، وناطقيها فيما استنطقتك بها، كلموا إياه.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: فدخلت عصام على أم إياس فوجدتها يعني كشف لها، فقالت عصام: ترك الخداع من كشف القناع. يعني ما دام بينت لي كده يبقى ترك الخداع من كشف. فصارت مثلا ينطقه العرب إلى الآن: ترك الخداع من كشف القناع. فصارت مثلا عند العرب إلى الآن أسهل. فلما انت خرجت إلى ملك كنده قال لها: إيه ما وراءك يا عصام؟ يعني إيه

من راديو عدن الغد نحييكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار لهذه الساعة والبداية محليا. أعلنت القوات المسلحة اليوم أن الطيران الحربي استهدف بثلاثة غارات مواقع وتكونات جماعة الحوثي في التبة السوداء وجبل المنعم بجبهة الضباب في تعز. نزوح نحو 1400 شخص من اليمن إلى جابوتي هربا من المعارك الدائرة في البلاد وفق السلطات الجابوتية. وشرطة القاهرة في العاصمة عدن تضبط متهمين اثنين بسرقة أسلاك كهربائية من عمارتين قيد الإنشاء تقدر قيمتها بنحو 25,000 ريال سعودي. عربيا وعالميا، مقتل شخص في استهداف سفينة تجارية إيرانية بمضيق هرمز، والحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية في منطقة شرورة بنجران. فرق الإنقاذ الأندلسية تبحث عن 140 شخصا بعد فقدان عبارة في بحر جاوة عقب إجلاء 103 أشخاص ووفاة شخص واحد. اقتصاديا، العراق يوقع اتفاقا لمدة 25 عاما لتطوير وتشغيل حقل عجيل النفطي. وكوريا الجنوبية قد تلجأ إلى مقايضة احتياطي النفط الاستراتيجي بعد ارتفاع الأسعار. رياضيا، حسم فريق اتحاد شكع مواجهته أمام فريق شباب جبل الحرير ضمن منافسات المجموعة الثانية للدوري العام بمديرية الحصين. وهال سيتي يجبر تشيلسي على التعادل الإيجابي لهدفين لكل منهما في الدوري الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: عملتيه يعني؟ شوف المنطق. قالت له أبدى المخض عن الزبد. المخض لما يحطوا اللبن في القربة وعشان يطلعوا الزبدة في ناحية واللبن الرايب في ناحية يقعدوا إيه؟ اسمه المخض ده. لما يجيب القشطة هنا واللبن هنا يبقى يعني بقى حلو. في ساعات يقعدوا يعملهم وما ما يطلعش أبدا. يعني ما أجداش. قالت له يعني المشوار أجدي. أبدى المخض عن إيه؟ عن الزبد. فصارت مثلا. فقال لها ناطقيني. قالت أخبرك حقا وصدقا. وقعدت توصفها من سسه لرسه. يكفي بأننا هنجيب لك الحاجة اللي مش محرمة. رأيت جبهة كالمرآة الصقيلة زي المراية يزينها شعر كأزناب الخيل المطفورة. شوف بقى الشعر اللي زينها بالخيل كده ده دلوقتي بيعملوا منها زيها. إن مشطته خلته السلاسل وإن أرسلته قلت على قيد كرم جلاها الوابل. يا دي لسه في الرأس. الله. تحته حاجبان متقوسان كأنما خطى بقلم أو سودا بحمم زي ما بيعملوا يتقوسان يعني الحاجبين كده يتقوسان على عيني الظبية العبهرة التي لم يرعها قانص ولم يفزعها قسورة. يعني عينين كده ايه نعسة. بينهما أنف كحد السيف المصقول لم يخنس به قصرا ولم يفض به طول. حفت به وجنتان يعني الخدين دول كالأرجوان في بياض محض كالجوان. شق فيه فم كالخاتم لذيذ المتبسم ذو ثنايا غر ذوات أشر وفيه لسان ملئ بيانا. ليه قعدت تجيب لها اللسان؟ والتقي جنوب ذلك شفتين كأنه حمراوين كأنهما الورد يجلبان ريقا كالإيه كالشه تحتهما عنق كإبريق الفضة. اتصل به عضدان ممتلئان لحما. كل حاجة وصفت لحد ال ومش عايزين طبعا نوصل للحكاية دي. فخطبها فلما جاءوا ليزفوها إليه أخذتها أمامة أمها. شوفوا بقى أهدي أنثى. أي بنية إنك غدا ستفارقين البيت الذي فيه درجتي والعش الذي فيه نشأتي بيت أبوك يعني إلى قرين لم تألفيه وبيت لم تعرفيه. ولو أن امرأة استغنت عن النصيحة لكنت أغنى الناس. يعني أنت مش عايزة إيه ولكنها تذكرة للعاقل ومعونة للغافل. أي بنية إنه صار بملكه لك فصيري عبدا له يكن أمة له يكن لك عبدا. واحفظي عشني عشر خصال. أما الأولى والثانية فالمعاشرة بالرضا والقناعة والثانية حسن السمع والطاعة. هذه الثانية. وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموضع عيني. شوف عيني هتقع على إيه. والتفقد لموضع أنفه العين والأنف. فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أما الخامسة والسادسة فالتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه. فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فإياك أن تعصي له أمرا أو تفشي له سرا. فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك بعد ذلك كله والفرح إن كان غاضبا أو اترح إن كان فرحا. واعلمي أنك لن تنالي ما تحبين حتى تغلبي رضاه على رضاك وهواه على هواك. ثم حملت إليه فكان إيه؟ هذه نصائح لو أن بس أي امرأة في أي بيئة في أي مكان تأخذهم تبقى حياة بقى إيه ما فيش. ولذلك تجد الخلاف والتناقض بين الزوجين لخلاف في واحدة منهم في واحدة من العشرة دول وزودت لهم إيه الفرح والإيه والطرق. أهدي إيه؟ أهدي امرأة. ومع ذلك أعطاها الله ذلك البيان ونصحت ابنتها هذه النصيحة التي آدمت بينها وبين زوجها حتى أبتت منه عشر بطون. فلو أننا كلنا نعلم نساءنا هذا الكلام يا سلام ما يبقاش في خلاف أبدا في البيت وتبقى المرأة هي المرأة. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هم دي جبنا الأمثلة بتاعت مين؟ بتاعت أم سلمة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. يكذبون أو يقولون كلام كده بغير إيه وعي. طب اللي بيقولوا كده ليه؟ إن أتيناهم مع علم كده كتابي ولا رسول قال لهم الكلام ده أم أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إن قالوا إيه بقى؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه مهتدون. القضية دي اتباع الآباء والتقليد القرآن جابها في هذه الآية وجابها في آيات تانية. فمثلا آية إيه؟ وإذا قالوا لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. شوف الكلام. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني لو كان أبهاتهم ما يعقلوش برضو يتبعوهم. طب هذه واحدة. بس شوف بقى الفارق الأسلوبي. ولا الثانية وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. بقى ديكها قالوا احنا بس كده من غير قصر ولا حصر. قال احنا بنتبع ما ألفينا عليه آباءنا بس كده. لكن التانية قال لا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هو اللي أقوى في التانية. فلما جه الأسلوب خاطب كل واحد على إيه؟ فاللي قال ما ألفينا عليه آباءنا خاطبه خطاب واللي قال حسبنا اللي هو الشديد ده خاطبه خطاب تاني. دوك قال له أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون برضو تتبعهم. لكن التانيين اللي قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا مش عايزين حاجة تانية زودوها أو. فقال أولو كان آباؤهم مش لا يعقلون لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى الفرق في الأسلوبين إيه؟ واحد يعقلون وواحد يعلمون. يعقلون لأنهم ما عملوش قصر. يعلمون لأنهم قالوا حسبنا مش عايزين حاجة تانية. انما دوك قالوا هنتبع ما ألفين عليه ابانا بس. فقال يعقلون هنا ويعلمون هنا. ايه الفرق بين الاثنين؟ يعقلون ويعلمون. يعقلون هو الذي يستنبط المسائل من نفسه بعقله. انما يعلمون ما يقدرش يستنبط ويعلم من استنباط غيره. يبقى هو اللي اقوى اللي بيعلم. لان اللي بيعلم بيتعقل غيره وتعقله هو. لكن الثاني بياخد التعقل بس. فدي اسلوب وده ايه اسلوب. ما دام ربنا اللي بيتكلم يبقى يحط كل ما ان ما فيش خلاف. بل نتبع ما الفينا عليه ودك ايه حسبنا ما وجدنا عليه ابانا. هنا بقى ايه قالوا انا وجدنا اباءنا على امه اي على طريقه مقصوده من امه على طريقه ايه مقصوده وانا على اثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها المنعمون فيها الآن إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على طريقة وإنا على آثارهم مقتدون. ديك يهتدون وإنا على آثارهم إيه؟ مقتدون. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. برضو مش على التبع على التبع ما ألفين عليه. يبقى ماشيين على التقليد ولا لا؟ يقوم ده المناسب زي ما قال خلق الأزواج كلها وبعدين استبعد عنهم انهم يجعلوا لله جزء لأنه فرد. فجاب الحكاية بتاعت الإناث والفرد أدوة. وهنا تقليد كله مهتدون مقنون. الله يقوم يجيب آية يفسد عليهم انهم وجدوا ما وجدوا عليه آباءهم وهم يشرن عليه. قالوا الكلام ده باطل لأن سيدنا إبراهيم أنتم أيها العرب بتفخروا به وإنه من وكل حاجة إحنا إبراهيميين إحنا من نسل إبراهيم وإبراهيم ده يعني كده. طبه ما قلتش إبراهيم لأنه راح لأبوه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله. يبقى إذن خرج على التقليد ولا لا؟ لو أنهم كلهم بيعملوا زي على أبائهم كان يبقى إيه؟ إبراهيم عمل برضو لا عمل ونقض هذا التقليد. يبقى ربنا جد عشان إيه ينقض عملية الإيه التقليد وأيضا ينقضها فلسفيا. ما دام أنتم بتقولوا وجدنا آبا أنا على أمة وإنما نشوف أول وجود في الكون كان آدم والمنهج بتاعه وبعدين طبعا اللي جه ما دام على آبائهم يعملوا المنهج واللي تانيين على آبائهم يعملوا المنهج إذا ما كانش حد يغلط أبدا. إذن فلا بد من واسطة نفس يقلبوا الحقائق لشهوات نفسهم وبعدين يوجد جيل بيعبد أصنام يبقى الجيل الثاني يجي ليه؟ لأنهم زي غير محكومين بقضية التكليف فافعل ولا تفعل فيعبدون ما لا تكليف منه. يبقى إذن هدم القضية جاءت بإبراهيم إن كان أهو إبراهيم اللي أنتم بتحبوه وبتقدروه ومش عارف إيه قال لأبوه يا إيه لأبيه أزر مش عارف إيه وقال بقى الحكاية دي. حتة بقى إبراهيم وأبوه دفعت أن التقليد لأنهم مقلدين كذابين. أدي واحد ما قلدش لو كان بيتبع ما ألفين عليه آبائنا. لكن الله حينما عرض قضية إبراهيم عرض قضية كسوى فيها الجدل إلى الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنني اخترت خيار من خيار من إيه من خيار كده كويس. وقال ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. يبقى لازم ما يكونش في السلسلة بتاعته حد واحد كافر أو مشرك. يوم يقول طب إبراهيم أبو الأنبياء منه إسماعيل وإسماعيل منه محمد. الله طب إيه اللي حصل؟ قال وانتم وإبراهيم ما اتبعش أبوه وقلد ووحد وعمل وإلى آخر عمل اللي عمله. فكيف تقولون إن إبراهيم اللي هو أبوه كافر ومشرك؟ ده النبي بيقول أزلت أنتقل من أصلاب لا أحضان الإيه إلى الطاهرات إلى أرحام الطاهرات وأنا خيار من خيار من خيار. يبقى مش ممكن يكون أبو إبراهيم كافر لأن السلسلة بتاعته كده. ويقول الرسول لو انقسمت المسائل قسمين أنا في خير القسمين أروح في خير القسمين. يبقى ده كلام عايز تحقيق. يقول يا شيخ ما هو ربنا قال وإذ قال إبراهيم لأبيه إيه آزر. يبقى أبوه آزر مشرك وعمال بيجادله. أم قلنا له خدوا بالكم بقى من الأداء القرآني. كلمة إذ قال لأبيه وردت 8 مرات في القرآن. المرة الأولى في سورة الأنعام والمرة الأخيرة في سورة الممتحنة. ما وصلتش بينهم إلا حكاية يوسف إذ قال يوسف لأبيه بس. إنما 8 بتاعت إبراهيم وأبوه. سورة الأنعام قبل الصور دي كلها. فكأن الله في أول القرآن حسم في قضية إبراهيم وقضية أبوه. قال إبراهيم لأبيه آزر والباقي ما جابش كلمة أبوه آزر كله لأبيه لأبيه يعني اللي عرفته. يبقى سورة الأنعام دي الأول وبعدين آية التوبة إلى الممتحنة كلها لأبيه دون آزر. وفي سورة الأنعام لأبيه آزر. إذن أول سورة في القرآن ربنا حل المسألة قال إبراهيم لأبيه بس أبوه آزر. يبقى لازم تعرف أنه عمه مش أبوه. ليه؟ قال لك لأن في آية في القرآن أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك. دي جمع ولا مفرد؟ طب اللي بعده إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. الله، يبقى آبائك جمع وإبراهيم وإسحاق، وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق جمع. قالوا إذا اجتمع جمع في حكم جمع لازم القسمة تبقى إيه؟ مفردة. إزاي؟ يعني تاخد أب اللي هو إبراهيم أدي واحد، وأب اللي هو إسماعيل، وأب اللي هو إسحاق. فإذا كانوا الثلاثة دول اللي هو بيقول عليهم دول إبراهيم وإسماعيل وإسحاق دول آباء، آباء مين؟ يعقوب. طب ده الآباء ده إسماعيل أخو إسحاق، وإن كان إسماعيل هو الأب يبقى إسحاق ما يبقاش أب، ما يبقوش اثنين. ما دام إسماعيل هو الأب يبقى إسحاق مش هو الأب، إنما هو عمله أب، عمل مع إن إسحاق أخو إسماعيل. فإذا كان الأب إسحاق ما يجيش ما يدخلش إسماعيل، وإذا كان الأب إسماعيل ما يدخلش إسحاق. يبقى لازم تقول واحد منهم أب اللي هو إسماعيل، خلاص. وإسحاق برضو أب. الله، طب ده إسماعيل أخو إسحاق وده أب وده أب، إزاي تيجي؟ يبقى لازم تفكها بإن واحد منهم عم إسماعيل ودي وإسحاق. أم قال إيه؟ ولذلك جاء في أول سورة من القرآن يتحدث فيها عن إبراهيم والعملية، يقول إبراهيم إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، نبه إنه لأبوه مين؟ ونحن في استعمالنا هب أن واحدا جاء فسألك أبوك موجود؟ يبقى بيعني مين؟ يعني الأب الحقيقي. إنما لما يكون غير الأب يقول لك أبوك محمد موجود لازم يجيب الفاصل، يبقى إذا الفرق بين أبوك وأبوك محمد. ما دام تجيب العالم بعد الوصف ده يبقى معناه إنه مش الأب، مش الأب. أبوك تبقى دي تنصرف للأب، أبوك قال لي كذا وكذا، لكن أبوك محمد قال لي كذا يبقى مش أبوك الحقيقي، يبقى عمك. يبقى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ما دام آزر جد بعد البتاع دي يبقى عمه. وبعد ذلك ينفي إن الرسول دخل في صلبه إيه؟ مشركين أو كافرين. هم 8 آيات، واحدة آزر والسبعة من غير آزر. ومن العجيب إن اللي بتاع آزر أول آية في الأنعام والباقي فيها كلها في أبيه. يبقى عرفنا الأول الحقيقة دي، وبعدين يقول أبيه، يبقى معرفنا إن أبوه مين؟ أبوه آزر. وإذ قال اذكر، إذ قال إبراهيم لأبيه، ما قالش هنا آزر لأنها جت هناك في سورة الأنعام، يبقى عشان نعرف إن أبيه دي مش مطلقة، مقيدة بما جاء في أول سورة يتكلم فيها الحق عن إبراهيم. يبقى لأبيه آزر جت في سورة إيه؟ في سورة الأنعام، والباقي ما فيش فيها آزر. وإذ قال إبراهيم
1: في آيتين،
0: نعم
1: فت آيتين،
0: ايه
1: فت ايتين،
0: ايه هم
1: اللي هو من اول قل او لو جئتكم
0: قلنا قل قلنا هذه لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه ابا، ما قال برضه هنبقى كده وشون، قال انا بما ارسلتم به كافرون، قالوا ما سمعوش الكلام، فانتقمنا منهم. الانتقام اللي هو معروف ده، فانظر كيف كان عاقبه المكذبين، كل واحد يكذب على رسول ربنا يعذبه. واذ قال ابراهيم، إذا سمعت إذ فاعلم أنها إيه؟ اذكر. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء، كلمة براء وفيه بريء، كلمة براء كلمة واحدة تطلق على المفرد والمفردة والمثنى الذكر والمثنى الأنثى وجماعة الذكور وجماعة الإناث. أنا براء من كذا، إنا براء من كذا، والبنت برضو براء، كلها كلمة واحدة إن براء دي ما. لكن بريء تيجي بريء وبريئة وبريئان وبريئتان وبريئة وبريئات وبريئون، بريء تيجي على موافقة لكل حاجة، إنما براء تشمل الإيه؟ تشمل الإيه؟ الكل. ولذلك هناك أظن إيه؟ براء أظن في سورة الممتحنة مش كده؟ ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة. قال وقوم إن براء، براء مش ما قالش إيه بريء، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هناك بقى برضو في سورة تانية اللي قال إيه؟ فإنهم عدو لي الأصنام عدو لي إلا مين؟ إلا رب العالمين. ما دام شرك يبقى داخل ربنا وياهم، فأنا عدو لهم إلا مين؟ إلا رب العالمين. دي كانت الآية التانية، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ذك فهو يهدين. نعم، يبقى فهو يهدين وهو سيهدين، يعني هدايته متصلة، لأن المضارع إذا كان بغير السين يبقى للحال، وبالسين وسوف يبقى للاستقبال. إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين. وذك قال إيه؟ إلا إيه؟ إلا إيه؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وجاب الحيثيات برضه هناك، الذي خلقني فهو يهدين. ليه؟ قال لك لأن اللي خلق شيء هو اللي يديني منهج الهداية، هو اللي خلقني، ده اللي خلق صنع بيعمل كتالوج الذي، ولذلك يجيب هو، لأن دي اللي حيصل فيها خلاف، ربنا يخلق وهم يضعوا مناهج من عندهم، الذي خلقني يجيب القصر فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني. هو مع أن يمكن الواحد يفهم أن أبوه والناس اللي بيجيبوا له الأكل هم اللي هيعطوه، يبقى يقال فيها يقول لك هو ضروري، الذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين. يبقى ممكن الناس تقول ده الدكتور هو اللي شفاء، لا، الدكتور يعالج ولكن الله هو الذي يشفي، يقوم يجيبها بالايه بالقصر. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: اعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على اثير اذاعه عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك كيف وأين وفي أي يوم وعدت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أتلفن ليلا إليك، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت، ومهما اشتعلت ومهما انطفأت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر. إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر. إلى أين أبحر وحدي؟ وأنت البحار وأنت القلوع وأنت السفر، فهل ممكن أن أظل لعشر دقائق أخرى لحين انقطاع المطر؟ أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء صباح.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

Ugly.

0: انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر انساي انساي.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغاً، لأن هذا المقعد ينتظر قائداً، ينتظر طبيبة، وينتظر أملاً جديداً يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية:

0: سيتم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
0: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: يا سارقا قلبي أتتك جوارحي، طوعا بلا أمر ولا استئذان، فأنا الذي أهملته وتركته كنزا للص هواك حين أتاني، فارفق به ما دمت تملك أمره، واحفظه حفظ الصدر للرئتان، وإذا لقيتك فاعطنيه دقائقا ليجدد الحب به شرياني، فإذا قضيت فخذه مني راضيا، سبحان من من دونه أحياني، وإذا لقيتك لا تسأل عن حالتي، فملامحي في الشوق خير بياني، للدمع والليل الطويل تركتني، وتقول لي في البعد ما أضناني، عجبا عجبا لأمرك كيف عن حالي تسل، أولم تكن في البعد من أرداني، عجبا لأمر العاشقين لما أرى، لا يكره المجني عليه الجاني، دع عنك ما قد فات واسمع ما يلي، فالعمر مهما طال طول فاني، داوي المسامع بالكلام وداوني بالوصل، إن فراقنا أعياني، في ليلة قمرية كي أحلف أني رأيت بليلة قمراني، واسمع عيوني كلما لاقيتني، فأنا عيوني في اللقاء لساني.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيغرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف.

0: المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-384-687.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية في رحاب العلم والعلماء. نتأمل قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية يا شيخ مشاري تبين من هم أهل خشية الله، من انحصرت فيهم خشية الله، من لا يخشى الله من عباده إلا هم، وهم العلماء، هذه الطائفة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية يبين لنا فيها ربنا أن الخشية مرتبطة بالعلم، العلم بالعلم بالله، مهما كثر علمك بالله فينبغي أن تزيد خشيتك من الله، بقدر هذا العلم تزيد الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأنت طبعا دريت أن
2: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: إنما هذه هي هذه الأداة التي يقال لها عند أهل العلوم أهل العلم بالعربية أداة يقال لها أداة حصر وأداة قصر، أي تقصر هذا المعنى الذي هو الخشية على هذا الصنف من البشر الذين هم العلماء. وطبعا عندما يقال العلماء لا يقصد بهم أهل الشواهد وأهل كذا، لا، يقصد بهم الناس الذين علموا ربهم وعلموا صفاته وعلموا أفعاله وعلموا ما يتعلق به، فأنتج ذلك العلم لهم خشية. إذا لم ينتج العلم الخشية فلا ذلك علم.
3: إذن المعنى العام هو
2: نعم العام، وذلك هذا يدل على هذا، يرتبط بقول ربنا سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى مرتبطة بالعلم، لأن التقوى ما هي؟ هي اجتناب هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا لا ينال إلا بالعلم. أن تعرف المأمورات لتمتثلها وأن تعرف المنهيات لتجتنبها تحتاج إلى علم. فإذا أخذت هذا العلم ونتج عنه هذه الخشية، هذه الخشية تقودك إلى الأكرمية عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا يبين لك يا شيخ مشاري أن العالم أفضل من العابد، العالم العابد أفضل من العابد بغير علم. لماذا؟ لأنه يعرف مواطن رضا ربه فيأتيها، ويعرف مواطن سخط ربه فينأها.
3: أظن جاء في هذا نص صريح،
2: نحن وصلنا إليه بالاستنتاج، ثم هو جاء فيه كما قلت النص الصريح، وهو ما رواه الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يعني أنا أحب أن تتصور شوي هذه القضية، كفضلي فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدناكم، هذا فضل العالم على العابد. لكن دائما أذكر هذا الذي قلت لك، فضل العالم العابد، ليس المقصود العالم الذي يحفظ. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
3: الله.
2: أنا يا شيخ مشاري لا أعرف مرتبة أعلى من هذه.
3: الله أكبر.
2: يشتغل أهل السماوات والأرض بالاستغفار له والدعاء له، وهو في تعليمه وهو في إرشاده وهو في أكله وشربه وهو في حاجة أهله، يعني في تقلباته يستغفر له الملأ الأعلى والملأ الأدنى، تستغفر له هوام الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في وسط البحار، ليصلون على معلم الناس الخير.
3: لتدريس العلوم الشرعية شيخ؟
2: طبعا العلوم الشرعية هذه أول ما يقصد به عند إطلاق لفظ العلم، لكن يا شيخ مشاري الفقهاء يتكلمون أيضا في العلوم الأخرى، علوم الدنيا، علوم التي بها يصلح الاستخلاف في الأرض. ربنا سبحانه لما استخلف هذا النوع من البشر في الأرض لا بد له من علوم تمكنه من مكثه في الأرض وإقامته فيها. ولذلك كل العلوم التي يحتاج إليها سواء أكانت علوما دينية وحدها أو علوما دنيوية، فإن إذا كانت حاجة الناس إليها تأخذ عندنا حكم الفريضة. الفريضة يعني إذا لم يقوم بها أحد أو لم يقوم بها من تحصل به الكفاية أثم الناس جميعا، ويرتفع الإثم حين يكون عندنا مثلا من الأطباء ما تحصل بهم الكفاية، ومن المهندسين من تحصل بهم الكفاية، ومن النجارين ومن ومن ومن

0: وهؤلاء يثابون كما يثاب فاعل الفرض. فهذا يبين لنا فضل العلم، ويبين لنا لماذا جاءت النصوص الكثيرة في فضل العلم. عندما يقول ربنا سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهد الله على ماذا؟ على هذه الكلمة، كلمة التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكفى به شهيدا سبحانه. لكنه استشهد أيضا بعد خلقه، استشهد ملائكته، حملهم أمانة هذه الشهادة، واصطفى من البشر صنفا منهم أيضا استأمنهم على هذه الشهادة، رآهم عدولا ليستأمنهم على هذه الشهادة، وأولو العلم أيضا هم شهداء على هذا. قال نبي الله سبحانه، نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره ربنا بأن يستزيده من شيء إلا بالعلم، وقل ربي زدني علما. يا شيخ مشاري، هذا العلم شيء عجب. شوف المحل الخسيس يكون يحل فيه العلم يصير محلا كريما عزيزا. الآن أعزك الله الكلب، هذا يعني في مجتمعاتنا شيء خسيس، كلب شتم. لكن إذا حل فيه العلم انتفت عنه هذه الخسة، وصار يأكل الناس مما يمسك بفمه هذا الكلب، وهو الكلب المعلم، علمه صاحبه في الصيد. قال ربنا سبحانه: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هي هذه. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله وأمسك وذكرت اسم الله عليه وأمسك عليك فكل. إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا وجدت مع كلبك المعلم كلب آخر لا تأكل. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ أن هذا معلم وهذا غير معلم. ذاك غير المعلم لا تأكل مما أمسك، هذا المعلم تأكل. كلب الهدهد يتيه على سليمان عليه السلام، سليمان الذي يقص لنا ربنا في كتابه ما ما ما ما بسط له من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص وآخر مقرن إلى آخره. يجي هدهد يجترئ عليه بخطاب لا يخاطب به الملوك، فضلا عن ملك نبي، فضلا عن ملك نبي أوتي هذا الجاه العريضة جدا وهذا التسخير للمخلوقات، يقول له: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ، علمت ما لم تعلم. ما الذي علمت؟ شيء من الجغرافيا، أن في هذه المكان، في هذا المكان ناس، ويجترئ عليه بمثل هذا: أحطت بما لم تحط به، لأنه يعني هذا العلم. ولهذا أيضا من يفقد هذا العلم يشك أن يفسد أكثر مما يصلح، وهذا وقع وقد كان أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رواه مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أخبر فيما يخبر بالكائنات التي ستكون، أنه قال ذات يوم لأصحابه: يخرج قوم في أمتي يقرؤون القرآن، ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ مشاري يخاطب الصحابة، الصحابة أكثرهم كان يختم القرآن في 3 أيام، وجمهورهم كان يختمه في 7 أيام، والمأثورات في يعني ختمهم القرآن وفي قراءتهم له وفي قيامهم به وفي اهتبالهم به
1: كانوا عرفا. عبادا.
0: وهو حين يخاطبهم يقول لهم: أولئك إذا نسبتم قراءتكم إلى قراءتهم فليست قراءتكم شيئا. نعم. يعني كيف كانت قراءة أولئك؟ وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فما الذي فقدوه؟ فقدوا العلم. هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه في النهروان. وفي وإذا قال الإمام مالك رحمه الله: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو طلبوا العلم لا عصمهم من ذلك. هالعلم شيء نفيس يا شيخ.
1: وهذا يجرنا شيخ إلى أيضا إلى المتجرئين على الفتية من من من الأصاغر والمتجرئين بشكل عام.
0: يا شيخ مشاري، من يدري يفهم أن هذه الفتية هي نيابة عن الله في الكلام في دينه. واجترى حينئذ عليها وطلبها هذا يشك في عقله. الناس كانت تتدافعها، الناس عندما أقول لك الناس فمنذ عهد الصحابة يتدافعونها، يؤتى أحدهم ليسأل ذهبوا إلى فلان، ذهبوا لماذا؟ يحب أن يكفل هم بغيره ولا يحب أن يكون
1: يتورعون عن الفتية.
0: وأدركنا أئمة كبارا جدا ومع ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أنا قلت لك هو في طبقة شيوخ شيوخنا، هذا الرجل كل من عرفه عرف قدر إمامته ويعني علو كعبه وافتراعه العلو بكلها
1: رحمة الله.
0: ولما تقدم بالسن كان يقول، وطبعا تقدم السن يعني زيادة العلم وزيادة التجربة، ويقول إذا سألتموني في شيء فيه آية صريحة من كتاب الله أو حديث صريح من سنة رسول الله أجيب، وإلا فما أجيب عن شيء ولا أتقلد أقوال الرجال ولا أتحمل مسؤولية أحد. إنما يخشى الله من عباده العلماء،
1: العلم الخشية.
0: خشية واحد كان في في المغرب في أوائل القرن العشرين، كان مفتي مراكش، يقول كنت أجأر إلى الله في قيام الليل، كانت إليه الفتوى، قال كنت أجأر إلى الله في الليل وابتهلت إليه مرارا أن يصرفها عني. هو إمام، لماذا؟ أن يخشى، يخشى أن يجيب اليوم يرى بعد ذلك أن ما أجاب به كان خطأ أو كان تغير، مع أنه معذور بنص الحديث واجتهد فأخطأ فله أجر، لكن مع ذلك هو يحب أن يلقى الله خفيف الظهر. هذه ثمرة الخشية يا شيخ مشاري.
1: والقرآن شيخ أول العلم، كانوا يحفظون القرآن من الصغر، يعني العلماء الكبار قديما وحديثا.
0: طبعا يعني نحن لا نعلم في سير العلماء الذين أقبل الناس إليهم ودانوا الله بأقوالهم من كان لا يحفظ القرآن. طبعا معروف الكلام الذي يذكره الأصوليون في شروط المجتهد، أنه لا يشترط فيه أن يكون حافظا للقرآن، بل لا يشترط فيه أن يكون حافظا لآيات الأحكام، ويكفي في حقه أن يكون عالما بها، يعني أن يعرف مظانها ولا يشترط فيه حفظها. هذا كلام يقوله الأصوليون معروف، لكن من هذا من الأئمة الذي كان هذا قدر هذا قدر معرفته بالقرآن؟ أما كلام يقال في الكتب لكن حظه في واقعهم. ما القرآن هذا هو ما كان الناس يهتبلون به ويعتنون به ويقبلون بكلكلهم عليه، وهو أول العلم.
1: وكنا نرى كثيرا من أهل العلم عندهم من الخشية والتعبد ويعني الأدب والأخلاق أكثر من زيادة البسط في الكلام
0: لأن يا شيخ مشاري هذا علامة التوفيق. العلم ينتج الخشية، والخشية تنتج تطلب مواطن رضا هذا الذي يخشى فيؤتى إليها، وتطلب مواطن سخطه فيبتعد عنها. العلم ليس بكثرة الحفظ، أنا ذكرت مرة قول القائل وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل. يجرى مجرى الجاهل مخاطب عالم لكنه غير عامل بعلمه. يقول ابن وردي جمال العلم إصلاح العمل، لماذا تعلم؟ يقول لهذاك صاحبنا الأندلسي الألبيري إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. يعني لأي شيء تطلب العلم ولا يفيدك علمك هذا خيرا، ما الفائدة منه؟
1: يكون حجة.
0: طبعا إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثب ليتك ما فهمت.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شكرا لكم فضيلة الشيخ.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة

0: تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
3: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغاً، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

بالضبط حق اول تمام.

أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل يوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعوض كم أعاني من البعوض
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أن ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي من سببت هذا الشيء يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة. بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة الرابعة عصراً على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: أسعد الله مساءكم متابعينا عبر ترددات أثير إذاعة عدن الغد 89.9 و95.9 FM، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بين الناس. هذا البرنامج الذي نطرق في كل حلقة من حلقاته باب همومكم وقضاياكم، نتلمس من خلاله على أوجاعكم ومعاناتكم، ونحاول بقدر الإمكان إيصال صوتكم إلى كل ضمير حي وإلى كل من يملك القدرة على تحريك كل ساكن. أسعد الله صباحكم أو مساءكم معذرة من جديد، وأهلا بكم. وقبل البدء اسمحوا لي أن أرحب بزميلنا المخرج بالكنترول عاصم حكيم، ومن التقديم يزيد سيف. أسعد الله مساءك يزيد.
1: أسعد الله مساءك خديجة وكل مستمعينا في كل مكان وين ما كنتم، في الباص، في البيت، في السيارة، فين ما كنت عزيزنا أنت تسمعنا الآن عبر راديو عدن الغد، وحلقة جديدة أكيد من برنامج بين الناس. وخلوا بالكم أن اليوم حلقة مهمة وبنتكلم عن موضوع مهم إن شاء الله.
0: لحظات، وكما عودناكم ننطلق في عالم السوشيال ميديا ومع جديد الأخبار وغرائبها، ولكن بعد قليل، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: حياكم الله مستمعينا، وأهلا بكم في جولة سريعة، في جولة جديدة وسريعة بين أبرز القضايا والقصص التي أشعلت منصات التواصل الاجتماعي وأثارت الجدل، من اليمن إلى غزة ومن ساحة الحرب إلى عالم الطفولة، وصولا إلى خبر طبي جعل محبي الطعام الحار في حيرة من أمرهم.
1: نعم، ونبدأ جولتنا اليوم من اليمن، حيث لم يعد الحديث عن التطورات في الساحل الغربي مجرد أخبار عن معارك وجبهات، بل تحول إلى نقاش واسع حول النفوذ البحري وأمن الملاحة ومستقبل الصراع في المنطقة.
0: فالهجمات الحوثية المكثفة وما رافقها من تقدم ميداني وإعادة تموضع للقوات الحكومية والقوات المشتركة في محاور تعز والحديدة ومحيط مدينة المخا الاستراتيجية أعادت رسم كثير من علامات الاستفهام حول طبيعة المرحلة المقبلة.
1: واللافت هنا أن الجدل يعني لم يتوقف عند حدود الخريطة اليمنية، فالتقدم الحوثي باتجاه المرتفعات والمحاور الساحلية القريبة من مضيق المندب فتح الباب أمام قراءات استراتيجية تتحدث عن محاولة فرض معادلة بحرية جديدة تربط بين باب المندب ومضيق هرمز ضمن حسابات إقليمية أوسع قد تمس خطوط الطاقة والتجارة العالمية.
0: لكن السؤال يزيد الذي تصدر النقاش اليمني كان مختلفا، ماذا حدث داخل معسكر القوات المناوئة للحوثيين، ولماذا جاءت بعض الانسحابات وإعادة الانتشار بصورة مفاجئة؟
1: نعم، هنا تحديدا اشتعل الجدل حول مستوى التنسيق والقيادة والسيطرة بين الفصائل المختلفة من المقاومة الوطنية إلى ألوية العمالقة وقوات درع الوطن، مع إعلان العميد طارق صالح إعادة ترتيب الصفوف وإنشاء مركز قيادة بديل في منطقة ذباب جنوب المخا. ازدادت المخاوف من أن تؤثر على هذه التطورات على الموقف التفاوضي للحكومة الشرعية.
0: وبحسب قراءات سياسية، فإن المعارك الأخيرة تجاوزت فكرة تحسين شروط التفاوض المحلي لتضع اليمن مجددا في قلب معادلة أمنية أقليمية مفتوحة، الأمر الذي يزيد صعوبة الجهود الدبلوماسية الساعية إلى تسوية سياسية.
1: ولأن البحر الأحمر حاضر دائما في هذه المعادلة، عاد ملف أمن الملاحة إلى الواجهة وبقوة كمان، خصوصا مع استهداف منشآت في ميناء المخا بالصواريخ والمسيرات، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات على حركة الملاحة والتجارة الدولية.
0: وهنا تبرز مخاوف دول المنطقة وفي مقدمتها مصر من أي اضطراب جديد في هذا الممر الحيوي، لما قد يحمله من انعكاسات مباشرة على حركة التجارة وعائدات قناة السويس.
1: أما على الأرض فكانت الكلفة الإنسانية ثقيلة، موجات نزوح وانقطاع الاتصالات ونقص في مخزونات الإغاثة الطارئة، وأفادت منظمة الهجرة الدولية بنزوح نحو حوالي 18,000 شخص و500 في عدد من المديريات تعز والحديدة خلال أيام التصعيد.
0: لكن المفاجأة التي أشعلت جدلا آخر على منصات التواصل كانت غياب الدعم الجوي عن بعض جبهات القتال.
1: صحيح، فقد تصاعدت الانتقادات والاتهامات السياسية والعسكرية، وتساءل كثير من الناس ليش تأخر الغطاء الجوي، وهل كان السبب عسكري أم أن في حسابات يعني سياسية وإقليمية حالت دون التدخل.
0: وإن قسمت الآراء بشكل واضح، فهناك من رأى أن غياب الضربات الجوية في لحظات حرجة يعكس تفاهمات أقليمية ودولية لتجنب توسيع دائرة الحرب، بينما اتهم آخرون القيادة الشرعية بالتردد في اتخاذ القرار.
1: لكن المشهد يعني تغير بصورة لافتة من مطلع سبتمبر 2026، لما صدرت توجيهات مباشرة من الرئيس رشاد العليمي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بسرعة تدخل الطيران الحربي.
0: وهنا حدث التطور الذي طال انتظاره، إذ دخل سلاح الجو التابع للقوات المسلحة اليمنية مجددا إلى خط المواجهة، ونفذ غارات استهدفت مواقع وتعزيزات حوثية في جبهة حيس ومحاور الساحل الغربي وجنوب مأرب، في خطوة وصفت بأنها عودة نوعية للطيران الحربي بعد سنوات من الغياب.
1: أما التبرير الرسمي لتأخر التدخل الجوي هذا فتمثل في الحديث عن تحصن مسلحي الحوثي بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، وما يفرضه ذلك من مخاطر كبيرة على المدنيين.
0: كما ارتبطت بعض المواقف السابقة للرئيس العليمي بمحاولة منع توسيع رقعة المواجهة وقطع الطريق أمام أي محاولة لجر اليمن إلى صراع أقليمي أكبر.
1: وفي اليمن تتوالى التطورات الميدانية وسط يعني أجواء شديدة التوتر، لكن هذه المرة المشهد أكثر مأساوية. مصادر طبية وميدانية تتحدث عن مجزرة مروعة وقعت يوم الخميس بعد استهداف صاروخي طال قافلة من النازحين كانت في طريقها إلى مدينة عدن.
0: نعم يزيد، المشهد كان صادما بكل المقاييس. صاروخ سقط وسط قافلة تقل عشرات الأسر النازحة التي كانت تحاول الفرار بحياتها بعيدا عن نيران المواجهات المتصاعدة في مديريات حيس والخوخة والمخا بالساحل الغربي.
1: عائلات تركت خلفها منازلها ممتلكاتها وحملت ما استطاعت من الأمتعة بحثا عن مكان أكثر أمانا، لكن الطريق إلى الأمان تحول إلى مأساة دامية.
0: وبحسب الحصيلة الأولية التي أوردتها المصادر، فقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 100 مدني معظمهم من النساء والأطفال، فيما أصيب عشرات آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
1: وما توقفت فصول المأساة عند الخسائر البشرية، أدى القصف إلى احتراق نحو 15 سيارة مدنية بالكامل، فيما تفحمت جثث عدد من الركاب في مشهد خلف صدمة واسعة بين الناجين وشهود العيان.
0: أما المصابون ومن بينهم حالات حرجة، فقد جرى نقلهم إلى مستشفيات مدينة عدن لتلقي العلاج وسط جهود طبية للتعامل مع العدد الكبير من الضحايا والمصابين.
1: يعني هجوم خلف وراءه عشرات الأسر والضحايا المكلومة وأطفال فقدوا ذويهم وعائلات كانت تبحث عن النجاة، فإذ بها تجد نفسها في قلب كارثة جديدة.
0: نعم يزيد، وبالتأكيد أثارت هذه الحادثة موجة واسعة من الاستنكار والغضب الحقوقي والإنساني، خصوصا مع الحديث عن استهداف مدنيين كانوا في الأصل يفرون من مناطق الاشتباكات بحثا عن ملاذ آمن.
1: وبينما تتواصل عمليات نقل المصابين وحصر
0: وتأتي هذه التطورات
1: في وقت يشهد فيه الساحل الغربي ومناطق غرب اليمن تصعيدا عسكريا متزايدا، وسط مخاوف من أن يدفع المدنيون الثمن الأكبر في ظل استمرار المواجهات واتساع رقعة التوتر.
0: وبينما تتواصل عمليات نقل المصابين وحصر أعداد الضحايا، يبقى السؤال الأكثر إلحاحا، إلى أين يمكن أن يفر المدنيون إذا أصبح حتى طريق النزوح بحثا عن الأمان طريقا آخر للموت؟
1: ومن صخب المعارك والسياسة ننتقل إلى قصة مختلفة تماما لكنها لم تخلو من الجدل.
0: من اليمن أيضا انتشر مقطع فيديو لطفل صغير أذهل المتابعين بمهارته في الغوص والقفز داخل أحد التجمعات المائية أو الآبار في العاصمة صنعاء.
1: المشهد حصد إعجاب واسع بسبب جرأة الطفل وقدراته اللافتة، لكن سرعان ما انقسمت التعليقات إلى فريقين، فريق رأى مشهد موهبة وبراءة تستحق الإعجاب، وفريق آخر دق ناقوس الخطر محذر من أن مثل هذه القفزات والغوص في أماكن غير مجهزة قد تتحول في لحظة إلى مأساة.
0: ومن اليمن متابعينا إلى غزة، حيث تحولت لعبة أطفال بسيطة إلى قضية أمنية وسياسية أثارت جدلا واسعا.
1: نعم صحيح، إنها الطائرة الورقية التي أطلقها أطفال غزة، والتي تحولت خلال أغسطس وسبتمبر إلى مصدر استنفار إسرائيلي، وسط تحذيرات من إمكانية استخدامها لإغراض تتجاوز اللعب.
0: وتصاعد الجدل بعد سقوط نحو عشرات طائرات ورقية في مستوطنات غلاف غزة لتتعامل معها السلطات الإسرائيلية بدرجة عالية من الحساسية بعد استحضار أحداث وتوترات سابقة شهدتها المنطقة.
1: لكن المفارقة أن التحقيقات بحسب ما أعلن أشارت إلى أن الطائرات كانت خفيفة ومصنوعة من القماش أو البلاستيك وما تحتوي على مواد مفجرة أو حارقة.
0: صحيح، ومع ذلك جاءت الرسالة الإسرائيلية شديدة اللهجة، تحذيرات بالتصعيد وتهديدات بزيادة الغارات والاغتيالات إذا لم تتوقف الظاهرة خلال أيام.
1: وتحت هذا الضغط أدرج إطلاق الطائرات الورقية ضمن ما وصف بأنه أنشطة مسلحة، بينما نفت حركة حماس مسؤوليتها مؤكدة أنها مجرد ألعاب للأطفال.
0: والنتيجة الأهالي واللجان الشعبية في غزة دفعوا الأطفال إلى التوقف عن إطلاق طائراتهم الورقية، بل وكسر بعضها خوفا من أن تتحول اللعبة إلى سبب لقصف جديد.
1: نعم عم حق الصراحة، ولم تتوقف تداعيات القصة هنا، فهذه الطائرات لم تكن مجرد ألعاب بالنسبة لبعض العائلات والنازحين، بل كانت أيضا مصدر دخل بسيط يصنعوها من البلاستيك وعواد الخشب ويبيعوها لتأمين احتياجاتهم اليومية.
0: ولهذا لم يكن غريبا أن تتحول القضية إلى مادة للسخرية على منصات التواصل، مع تعليقات تتساءل هل أصبحت ألعاب الأطفال هدفا عسكريا؟
1: بل امتد التضامن مع أطفال غزة إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث شهدت بسبتمبر 2026 فعالية بعنوان طائرات من أجل فلسطين، أطلق خلالها المشاركون طائرات ورقية تضامنا مع أطفال غزة ورسالة بأن اللعب حق حتى وسط الحروب.
0: صحيح، ومن الطائرات الورقية إلى مشهد إنساني أكثر تأثيرا، مشهد لا يحتاج إلى كلمات كثيرة.
1: في غزة وتحت الركام تمكن مواطنون من إنقاذ قطة صغيرة كانت عالقة تحت أنقاض منزل دمرها القصف والتجريف.
0: وما إن خرج الصغير إلى النور حتى ظهرت أمه تقترب منه بحذر، تتحسسه وتتفقده وكأنها تتأكد بنفسها أنه ما زال على قيد الحياة.
1: مشهد بسيط لكنه حمل رسالة عميقة، فوسط هذا الدمار والخوف بقيت غريزة الأمومة حاضرة، وبقي الإنسان يحاول إنقاذ ما يستطيع من الأرواح مهما كانت صغيرة.
0: وأخيرا متابعينا، نختم جولتنا بخبر طبي جعل محبي الفلفل الحار أمام سؤال كبير، هل الطعام الحار يمكن فعلا أن يطيل العمر؟
1: دراسة صينية أجريت بالتعاون مع جامعة هارفارد وجمعية القلب الأمريكية أثارت جدلا واسعا بعد الحديث عن ارتباط تناول الطعام الحار بانخفاض خطر الوفاة المبكرة بنسب تراوحت في بعض النتائج المتداولة بين 14 و 25%.
0: الدراسة يزيد شملت أعدادا كبيرة من الأشخاص وتابعتهم لسنوات، ولاحظ الباحثون ارتباطا بين تناول الأطعمة الحارة وانخفاض معدلات الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والسرطان والسكتات الدماغية.
1: والأنظار اتجهت طبعا إلى الكابسيسين، المادة الموجودة في الفلفل الحار أو البسباس اللي احنا نعرفه، والتي ترتبط بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.
0: أنا بحب الصراحة الفلفل الحار، بموت عليه. ولكن هنا تأتي كلمة الجدل، فهذه الدراسات رصدية بالأساس، أي أنها تكشف ارتباطات لكنها لا تثبت بشكل قاطع أن الفلفل الحار هو السبب المباشر في زيادة العمر.
1: فقد يكون محبين الطعام الحار في الأصل هم أكثر ميلا إلى تناول الأطعمة الطازجة أو اتباع أنماط حياة أكثر نشاطا وصحة.
0: صحيح، وفي المقابل يحذر الأطباء من الإفراط في الأطعمة الحارة، خصوصا لدى من يعانون من قرحة المعدة أو الارتجاع المرئي أو متلازمة القولون العصبي.
1: وبين حرب تغير موازينها وطائرات ورقية تحولت إلى قضية أمنية وقطة خرجت من تحت الركام وفلفل حار قد يكون بريئا من تهمة إطالة العمر.
0: نصل إلى نهاية جولتنا السريعة في عالم السوشيال ميديا.
1: قصص كثيرة، جدل أكثر، وأسئلة لا تنتهي، لكن المؤكد أن ما يحدث على الأرض سرعان ما يجد طريقه إلى المنصات، وهناك تبدأ قصة أخرى.
0: وننتقل الآن بكم إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة، ولكن بعد لحظات، فما تروحوا بعيد، خليكم معنا.

0: وها نحن نعود إليكم من جديد وإلى موضوعنا الرئيسي لهذا المساء الذي يحمل عنوان مواجهة الحرب النفسية. في ظل التطورات المستمرة التي تشهدها الساحة اليمنية، يبرز استغلال جماعة الحوثي لسيطرتها على البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتحديدا شبكة يمن موبايل لشن حرب نفسية موجهة تتمثل في إرسال رسائل نصية دعائية لهواتف المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق التماس مثل تعز والحديدة. تهدف هذه التكتيكات بشكل مباشر إلى اختراق الجبهة الداخلية وبث الشك والقلق ومحاولة خلق حالة من الانهزام النفسي عبر ترويج ادعاءات مضللة. وطبعا للحديث أكثر يزيد ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد وضاح سالم فارع المتحدث الرسمي لقوات الأمن الخاصة عدن لحج والضالع. عقيد وضاح، أسعد الله مساءك.
1: مساء الخير، مساعد المدير العام لدار معني وزارة الداخلية.
0: يسعد مساك أستاذ وضاح،
2: شكرا جزيلا على التصحيح. نعم، نبدأ معك بسؤالنا الأول، ما هي الأهداف النفسية الحقيقية اللي ممكن تسعى لها ميليشيات الحوثي لتحقيقها من خلال إرسال مثل هذه الرسائل للمواطنين في مناطق الشرعية؟
1: أهلا وسهلا وشكرا على صبرك.
0: يا هلا.
1: الحديث حول هذا الموضوع، الهدف لا يقتصر على رسائل في ظاهرها العفو والعودة من يصورها من شيلة الحوثي، إنما هي والتأثير على السلوك وخلق حالة من الشك والذل وإيصال الانطباع من هناك هذا العودة للتصويات، يعني حاول منهم إلى جر الناس إلى مربع الخوف والرعب. رسائل الرسائل
2: نعم.
1: هذه اللي بصها مليش رسائل استدراج يعني كبيرة جدا، تتحول اتصالات من مجرد تقنية إلى حرب نفسية وسلاح لمعركة لدى المواطنين.
0: عقيد وضاح، كيف ينعكس استمرار سيطرة الحوثيين على المركز الرئيسي

0: التأثير الإعلامي، جمع المعلومات، توجيه أشياء كثيرة، أخطار خطيرة جدا يعني. أصلاً ليس ما تجلسهم أطراق، لكن تحكم بالبيان هي مهمة جدا للأمن القومي الوطني وعلى الحكومة. يعني نقول موضوع وعمل شبكة وطنية خاصة.
1: نعم، بس أولا صوتك اتقطع كثير، إذا ممكن تغير مكانك عشان الشبكة. وطيب
0: تفضل. ولا
1: تمام،
0: تفضل. كيف الآن؟ تمام
1: تمام الآن، واضح كويس. طيب سؤالي هو إيش العوائق، مثل أنت ذكرت موضوع الشبكة الوطنية، إيش العوائق اللي تمنع الحكومة الشرعية من أنها تأسس شبكة اتصالات مستقلة وتنهي سيطرة الحوثي على هذه الشبكة برأيك؟ يعني إيش العائق؟
0: أنا أقولها من وجهة نظري، طبعا أنا ليش مخولا أني أقول
1: أيوة.
0: هذا الموضوع، يعني أنا أقول أمننا و
2: صحيح
0: إنما تخصص الاتصالات، لكن نقول أنه هذا الموضوع يحتاج إلى استثمارات وأشياء، وأعتقد وزارة هي الجهة المعنية بهذا الموضوع والرد فيه.
2: برأيك عقيد وضاح، كيف يمكن للفرد تحصين نفسه ومحيطه المجتمعي من الوقوع في فخ هذه الدعاية المستمرة؟
0: خطوات كثيرة، يعني على أول شيء نحن نوجه رسائل المواطنين بتجاهل مثل هذه الرسائل المشبوهة، عليه هل يتواصل مع الواردة ولا يرسل بيانات شخصية ولا مواقفه وصوره ووثائقه، عدم الضغط على روابط، أي روابط بدهو لا تصله من هذا. هناك خطوات كثيرة من هذا القدر، دوركم أنتم برضو بنشر الوعي مهم جدا في هذا الجانب، وسائل الإعلام لتنبيه المواطنين وتنبيه من تصلهم هذه الرسائل.
1: نعم. طيب، مثل ما يبدو لنا يعني هذه الرسائل هي محاولة يائسة من قبل ميليشيا الحوثي عشان تأثر على تماسك الجبهة الداخلية في مناطق التماس زي تعز والحديدة، صحيح؟
0: صحيح صحيح. شيء طيب تعتبرها أداة تستهدف الجبهة الداخلية، طبيعي هذا الكلام. محاولة يائسة، يعني تحاول فيها لملمات شفافها نفور الناس أو كافة المواطنين من هذه من تلك الميليشيا، وحاول إلى خوف من الناس، لكن الناس وصلت لمرحلة من الخوف من الميليشيات الحوثية هذه الإرهابية التي ترتكب يعني مجازر وعنف وعدم استقرار في أي منطقة تسيطر عليها.
2: رائد وضاح، ما هي التبعات القانونية والحقوقية لاستغلال البنية التحتية للاتصالات المدنية لأغراض عسكرية واستخباراتية؟
0: والله هناك يعني تبعات قانونية كبيرة، يعني انتهاك الخصوص مع المعلومات من صورة غير مشروعة، تهديد تسهيل أعمال قمعية من هذا القبيل. هناك يعني ممكن تستخدمها الميليشيات في هذا الجانب.
1: نعم. طيب، إيش يعني الخطوات العملية أو اللي توعوا المواطن فيها إنه يتخذها علشان يتجاهل مثل هذه الرسائل؟ إيش ممكن توجهه كلمة للمواطن؟
0: كلمة للمواطن إنه عليه إنه يعني ألا زي ما قلنا ترك وعدم أو تجاهلها وعدم يعني الرد عليها وإرسال أي بيانات أو التعامل معها. خطوات كثيرة يعني في الجانب، كما قلنا دور المؤسسات الإعلامية في هذا الجانب في التوعية المجتمعية للأسرة والمجتمع والمواطنين، الجهات الأمنية في ضبط مثل هذا الأمور الخطيرة بشكل
2: غير. إذن كان معنا باتصال هاتفي الرائد وضاح سالم فارع طالب، مساعد المدير العام

0: للإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية رائد وضاح، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: شكرا
2: شكرا لك.
1: مع السلامة.

0: إذن مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد أن انتهينا من فقرتنا وحديثنا مع الضيف، مشكورا بالتأكيد. الآن ننتقل وإياكم إلى سؤالنا التفاعلي اليومي المعتاد، ونسألكم أيها المستمعين برأيكم كيف ممكن تواجه الرسائل المضللة والحرب النفسية عبر الاتصالات، وهو ما هو دور المواطن والجهات المختصة في الحد من تأثيرها؟ طبعا هذا سؤالنا لليوم، ونستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التالية
1: التي هي 7 78 195 21 21. كما يمكنكم التواصل معنا عبر خطنا الأرضي 02-3-8-7-9-1-3، ولا تبخلوا في ترك تعليقاتكم لنا عبر الواتساب وكذلك الفيسبوك. طبعا هذه مساحتكم الحرة والمفتوحة، وطبعا هذه الأيام بسبب الظروف الراهنة الحالية والقوية التي تمر بها البلاد، يعيش المواطن في مناطق التماس ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية حالة من التعرض المستمر لرسائل نصية موجهة عبر شبكات الاتصالات، وهي خطوة تعكس اعتمادا متزايدا على أساليب الحرب النفسية. ونستقبل أولى اتصالاتنا لهذا المساء ونقول مساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الحال يا أولادي، كيف أنتم؟ بخير
1: الحمد لله. احنا بخير طول ما أنتم بخير.
2: الله يحفظك. أبو فهد يا بنتي، يا أبو فهد.
1: أيوة أبو فهد، غني عن التعريف أبو فهد، تفضل.
2: بالنسبة لل هذه اللي يرسلوها الحكومة،
0: هذه تعتبر رسائل. صوتك يتقطع يا أبو فهد، لو ممكن تروح مكان فيه شبكة.
1: ألو أبو فهد، تسمعنا الآن أبو فهد؟
0: الصوت يتقطع كان، لو صحيح. ممكن تنتقل إلى مكان فيه شبكة كويسة.
1: أفضل. أيوة.
0: أيوة، علشان نسمع صوتك وتشارك معنا بشكل أفضل.
1: ألو ألو. يبدو أننا فقدنا الاتصال، ونعاود الاتصال، ومعنا اتصال جديد. مساء الورد.
0: إذا انقطع من جديد، لا مشكلة، ندعوك أهلا وسهلا
1: ونستقبل اتصال جديد. ألو
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كيفكم يا جماعة؟
1: الحمد لله احنا بخير.
3: اي خير ان شاء الله. ايش يعني ما يجاوبنا احنا الحرب مرة ثانية؟
1: صحيح، الحرب مرة ثانية، وهذه المرة كمان نفسية وعبر الاتصالات.
3: حرام عليهم، يعني ايش تميت الناس والشعب؟
0: لا لا،
3: نحن متعابة ومراض وضاحت نحن، وعادش نسوي الحرب.
0: لا لا تقلقي شباب، مش حاجة، بس هو في رسائل كانوا يرسلوها للناس عبر الأرقام.
3: أيوة،
0: أيوة، يدعوهم إلى يعني يكسروا عزيمة المقاتلين، يقولوا لهم ارجعوا علشان عفو رئاسي وما غيره، يحاولوا يعني يهددوا المقاتلين.
3: ألو.
0: أيوة.
1: ألو. أيوة.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام.
3: الكلام لأن تبكي تشتجع.
1: أيوة أيوة.
3: أيوة، كيف قلنا إحنا كفاية الحرب الأولي، شفتي دمرونا احنا وخلونا احنا نجري لما الشيخ طيروا ابن احنا من عدن، بيوتنا احنا مبندين، شفتي ضيقوا على قلوبنا احنا. ليش قدر الكهرباء طافيه، المين ما يمشيش على سهل، كله الغاز ازمه، للادحنا مكانه ازمه ما فيش غاز، لكن كيف يعذبونا احنا؟ يعني انا قلتي اني سمعت صوتي، قالتي من صغرنا لما كبرنا والحرب يجري بعدنا.
1: صحيح.
3: طيب نحن عدن كانت أم الدنيا، أم البخير، أم العطاء، أم كل شيء. تمام. نحن ايش تدمرون احنا؟ ايش سوينا بهم دون الحوثيين؟ الله لا غفلهم ولا سامحهم. تمام ولا لا؟ نحن عدن قلنا احنا خلاص اللي فيه من احنا كفينا احنا يا بنتي. والله ضيقوا علينا يا خديجة.
1: هذه أطراف دولية لا تريد أن ينعم اليمن بالخير والاستقرار، تعبثوا دائما باستقرار اليمن.
3: اليمن دائما دائما هذا من عدنا ما خلقناش ولا الحرب بعدنا.
1: صحيح.
3: بعد الناس كله.
1: صحيح.
3: أيام ما كانت الشيوب الزمان زمان زمان كانوا يقولوا يقصوا على حياتهم، كله هنا، ما دحينا نحن ايش اللي بدمنا؟ خلاص كفايه اذا شفتي على عذاب اللي عذبونا نحن في ايام الحوثيين، ودونا احنا ما لما عدم وعدنا استوت قصره.
0: ايوه
3: والله مبندة كانت ايش للشيخ، كل الشيخ كل المنصوره كل اما عدنا ايش ايش يا بنا يا عيالي هذونا يعني ايش تدمرون احنا؟ عدن كان لان كانت ام العطاء يعني ام الاطفال ام العتيم ام كل شيء، لما دحين تدمرون احنا؟ لا لا كهرباء لا ميكم الناس لا الزباب غاز ولا شيء، نحن صبحنا نحن كأن نحن خلاص أرياف من الأرياف وهي مدينة حقنا.
1: أيوة صحيح
3: تمامنا لا يا
1: صحيح. أسوأ من الأرياف عدن صارت الآن،
3: أرياف أرياف خلاص. أيوة. عدن الأرياف أحسن من نحن
1: صحيح،
3: كأن لنا مدينة
1: صحيح.
3: نحن لجبني كيف عدروا نحن بكل حاجة، لكن الله الله لغفر لهم ولا سامحهم في الدنيا ولا في الآخرة.
1: آمين
3: الحوتيين دونا الله إن شاء الله يشتوي على عدن يشتويوا
0: أكيد. الله يصلح الحال آمين يا رب. آمين. أكيد وكمان لا تقلقوش إحنا في أمان ومعنا القوات المسلحة أكيد بالدافع والأمن أكيد الأمن دائما موجود
3: يا رب. نحن هندعي بالليل النهار
1: يا رب.
3: آمين. ناس بلا قياس، ليش ليش ميتوا الناس يا شباب يعني شباب ايش بدمهم؟ والله إن نحن والله إنني أبكي بالليل النهار ليش شفتي كيف طلعني أني ليش شفتي اسمه ده عرق النسي ما قدرت ولا في بحاجة بيا يومين ثلاث ايام مسكت رجلي ما عاد اقدر امشي. والله ان بنت اختي هبل لي فلوس اربعه حق التسجيل وسته حق الدواء الحمد لله اللهم لك الحمد
1: اللهم لك الحمد
3: اللهم لك الحمد. وعاد يغدوا دمروا نحن في بالحرب فين نروح نحن؟
0: ربنا بيصلح الحال اكيد.
3: والله فين بنروح؟ خذ بيوتنا احنا مستورين مقبورين.
0: أيوة. معنا للدعاء والله
3: والله نحن ندعي ليل ونهار قيام الليل بكل وقت إن ندعي يا رب تنصر عدن إن شاء الله تنصرهم.
0: آمين يا رب.
3: آمين والله العظيم يا عيالي قلنا الحمد لله حمد داخل قلوبنا احنا.
0: آمين يا رب.
3: الله يهب لكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب وشكرا على اتصالك الكريم.
3: الله يهب لكم العافية. يلا حبايبي مع السلامة.
1: مع السلامة. الله يعافيك مع السلامة.
0: أيوة بس قبل ما نستقبل اتصال نوه يعني المواطنين أكيد أنه عدن آمنة والأمن موجود، يعني الأمن أكيد ساهر دائما ويراقب والقوات موجودة، يعني لا تخافوا ولا تقلقوا ما في أي شيء. ودائما دائما استقوا الأخبار واسمعوا الأخبار من المصادر الموثوقة ومن صحيح. جهة الإعلام
1: صحيح.
0: تجنبوا الشائعات لأنه الآن العدو هو يستغل المنصات الإلكترونية ينشر الشائعات، قد يكون حساب بالفيسبوك يدعي أنه في عدن وهو أصلا يكون يشتغل من صنعاء وينشر معلومات كاذبة، فدائما لا يعني ينشروا الرعب بيننا يحاولوا
1: صحيح.
0: ويحاولوا ينشروا البلبلة، فلذلك دائما استقوا المعلومات وخذوا المعلومات من المصادر الموثوقة من جهات الإعلام الموثوقة.
1: ولو وصلتكم رسائل مشبوهة حاولوا أنكم تحذروا الجيران أهلكم أي أحد تعرفوا أنه ما يتعاطوش مع هذه الرسائل اللي بتحاول دائما تنشر البلبلة وتنشر حالة من الحرب النفسية بين الناس. ونستقبل اتصال جديد ونقول يا مساء الورد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. الآن صوتك أوضح.
4: الحمد لله الحمد لله ربنا يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
4: أقول لك بالنسبة للرسائل هذه أنا أؤكد 100% أن هذه رسائل الحوثيين كاذبة كاذبة كاذبة.
1: أكيد.
4: وهم مجربين.
1: أكيد.
4: وهم مجربين.
1: أكيد.
4: وقد كانوا عندنا وشفنا معاملتهم وشفنا عربجتهم وعربدتهم وهذه وكل شيء، هم مجربين. قد كانوا عندنا وخرجناهم من داخل بلدنا، لو كان فيهم الخير ما خرجناهم ونحن دارين فيهم خير ما خرجناهم من داخل عدن من داخل المناطق الجنوبية
1: صحيح.
4: لكن هذولا هذولا لا لهم عهد ولا لهم ميثاق. وأنا كمان أزيد إلى ما قلتم أنتم أطمن جميع المواطنين في الأراضي الجنوبية إنهم لا يمكن أن يدخلوا الأراضي الجنوبية نهائيا. والدليل على كلامي هذا القوات والمواطنين ولادة اللي راحوا إلى الساحل الغربي وإلى الجبهات كالسيل الوارد كالسيل الجارف من كل المناطق. وعادة اللحمة الذي كانت في 2015 عادت الآن من جديد ضد الحوثيين وان شاء الله انهم مكسورين. ولكن بالنسبه للاتصالات نحن والله العظيم ان احنا حضرنا قبل 5 سنوات على اذاعه هنا عدن قبل 5 سنوات حضرنا ان هذه الاتصالات ولا كل هذه الاتصالات انها ترجع ضدنا وانها تخدم الحوثيين وتخدمهم بشكل فعال جدا وهم يستقوا اخبارهم كل الان يتنصتوا علينا على كل صغيره وكبيره. ولكن ايش نقول؟ ايش نعمل لدولتنا؟ ايش نعمل للدول المسانده لنا؟ لا انقذونا ولا والان هذا مصير هذا اللي الان موجود. شوف كيف الان يضللوا على الناس ويصرفوا ويكذبوا على الناس وكل حاجه. ولكن الله كريم وان شاء الله انهم ما يدخلوا ابدا وربنا ينصر اخواننا المقاتلين ونحن مستعدين نعطي ارواحنا اليوم وعدنا.
0: أكيد آمين يا رب.
1: أكيد يا رب.
4: إن شاء الله ربكم مع سلامة الله.
0: شكرا جزيلا لك. أكيد نعم، والقوات المسلحة دائما موجودة وأمن عدن شغال ودائما مراقب، ولا تقلقوش يعني والله إنه يحاولوا هم يفقعون إحنا، يحاولوا يرعبون إحنا بالرسائل بالمنشورات. وكمان مثل ما ذكرنا في حلقة سابقة جيت معاكم موضوع السوشيال ميديا، إنه تحاولوا تخففوا من السوشيال ميديا، لا تدخلوش كثير فيسبوك لأنه يعني الوضع ما يستاهلش. يعني صحيح. في ناس تهدر هنا تنشر هنا تحاول يتفقع الناس يحاولوا يرعبون احنا يعني يخوفوا اصحاب عدن. صحيح. لانه بيستوي، لكن والله يعني ما بيحصل الا اللي ربنا كاتبه يعني. صحيح. فلا تخافوا.
1: فدائما الفيسبوك بيختلط فيه الحابل والنابل وكثير من المعلومات المغلوطة بتنتشر عبر هذه الوسيلة، فلازم احنا نتجنب كل المصادر الغير موثوقة واللي ما نعرفهاش. ومعنا اتصال جديد يا عاصم، اذا نروح للتعليقات يا يزيد. ومعنا أولى التعليقات لهذا اليوم ورد إلينا من العزيز أبو خالد حلصم، يقول فيه: لا تعيش في الحياة مرتاح، تجاهل. 3 سمعت قالوا يقولون. مساء الخير، مساء التفاؤل عليكم خديجة يزيد عاصم وعلى المتابعين الكرام. يسعد مساك يا أبو خالد حلصم.
0: وأيضا يقول أبو خالد هنا في البوستر، يقول معظم المشتركين مهتمون برسائل واتساب، أما رسائل SMS فمعظم أشخاص لا يهتم بها، والتجاهل هو الحل الوحيد ونصح الآخرين بالتجاهل. صحيح يعني، بس لكن هم هناك الآن ما يقدروش يرسلوا لك عبر الواتساب لأنهم مش ماسكين الواتساب. صحيح. هم ماسكين شبكة يمن موبايل، فيستغلوا اللي ماسكين له ويرسلوا عبره. فهم لك كيف؟
1: لأنه الواتساب دولي.
0: ايوه طبعا،
1: ما يقدر يتحكم فيه.
0: وكمان عندي تعليق اخر هنا في البث المباشر، اخلاص ناجي تقول: مساء الخير والرضا عليكم، مبدئي بالحياه طنش تعيش. صح.
1: ويبدو اننا قد انهينا تعليقاتنا عبر الفيسبوك، ونكون بهذا قد أنهينا وإياكم متابعينا حلقة اليوم من بين الناس. لنا لقاء جديد يتجدد بكم دائما في الغد حتى الملتقى. نترككم برعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: يعطيهم العافية، شكرا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
2: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
3: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والأغرب كيف أحلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت أمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والأغرب كيف أحلم الحلم وارجع واحلمه بعدين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت أمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. أنا اللي قبل أسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الأمانة واحفظيها زين، ترى حفظ الأمانة دين مجبورة تردينه، أجل ما فيها حتى تقال لك حفظ الأمانة دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينه، بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين، إذا أنتي ما أنتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين، إذا أنتي ما أنتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه، أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين، من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وأنا اللي كنت أحسبك قبل أدوس أرض المطار تجين، تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين، وأشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، وجيب أحلى من اللي بتحكينه وتركك تحكين، تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مهو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا مهو بمنزينة تزينها الصور، ولا الصحيح ابن الحلال زوين، وأنا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على دول المثل ماني حلو لكن ماني شيء، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموح، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكة وشتتك ملايينة، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين طموحي، بس أجي وأظفر بشي تستحقين، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه، لو أنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين، أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين، حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين، اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه على الله وامانه علميهم من هو المسكين، انا خايف ليطحل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

حياكم الله السادة المتابعين، وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية دائما من الشأن المحلي. دشنا اليوم في المجمع الصحي بحاشد بمديرية المنصورة بالعاصمة عدن المخيم الطبي المجاني للكشف المبكر عن أمراض العيون. ناقش المكتب التنفيذي بمديرية خورمكسر اليوم آلية إعداد الخطة الاستراتيجية للمديرية للأعوام 2027-2030، وذلك خلال اجتماع ضم مدراء المكاتب التنفيذية بالمديرية. عربيا ودوليا، حددت واشنطن نوافذ زمنية جديدة لعبور مضيق هرمز تحت حمايتها، فيما أعاد الرئيس دونالد ترامب تأكيد تصريحاته بشأن انتهاء الحرب مع إيران قريبا جدا. أعلنت العاصمة الصينية بكين يوم الأحد أن قواعد جديدة تحظر حيازة الطائرات المسيرة الدرون داخل حدود المدينة. وإلى عالم المال والأعمال، أنهت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على تراجع مسجلة أدنى إغلاق لها في شهر، مع انخفاض أغلب الأسهم المتداولة في مقدمتها الأسهم القيادية. قالت وزارة الطاقة السورية الأحد إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في البلاد جاء نتيجة الزيادة الاستثنائية في تكلفة تأمين المنتجات عالمياً. في الرياضة، تتواصل لليوم الثاني على التوالي بمدينة سيئون على أرضية استاد سيئون الأولمبي وقاعة التدريب والتأهيل بمكتب وزارة الشباب والرياضة فعاليات ورشة تقييم وتطوير الحكام التي يقيمها الاتحاد اليمني لكرة القدم. فاز مارك ماركيز متسابق دوكاتي بسباق جائزة سان مارينو الكبرى الأحد ليعتلي صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للدراجات النارية، بعدما انسحب ماركو باتسيكي متسابق أبريليا. قدمنا لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. إلى اللقاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: مفيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من أولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه الظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجاه فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالأيام أو ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك أغلى واحدة في الدنيا، وانه لو ضيعك مش هيقدر.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: أكبر كذبة الناس بتصدقها عن الحب إنك لما تلاقي الشخص الصح المشاكل هتختفي، والحقيقة إن المشاكل ما بتختفيش، الخناقات هتحصل والضغوطات اللي من كل حتة هتحصل والأيام الصعبة هتيجي. الفكرة في الشخص اللي لما الدنيا تيجي عليك تلاقيه واقف جنبك مش واقف ضدك، عشان في الآخر أي علاقة فيها مشاكل كده كده فيها مشاكل. مفيش علاقة في الدنيا دي مفيهاش مشاكل ومفيهاش خناقات ومفيهاش اختلافات، بس مش أي حد يستاهل إنك تعدي المشاكل.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: في وقت من البطا وبليل تتراقى الشياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايينه، تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين، ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه، اجل ما فيها حد قال لك حفظ الامانه دين، مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا، بعد ليله ثلاثه اربعه عشره شهر شهرين، اذا انتي منتي بقد الكلام اللي تقولينه، حرام استأمنك حاجه واذا جيت اطلبك تنسين، تخونين وتبين ارضى وحد يرضى تخونينه، انا اللي جيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترين، اذا انتي منتي بقد الكلام اللي تقولينه، حرام استأمنك حاجه واذا جيت اطلبك تنسين، تخونين وتبين ارضى وحد يرضى تخونينه، انا لجيت اخونك مع حبيبه ثانيه ترضين، من اول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينه، وانا اللي كنت احسبك قبل ادوس ارض المطار تجين، تكونين انت اول شخص عيني تحتضن عينه، وكنت اتخيلك من زود فرحه رجعتي تبكين، واشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، وجيب أحلى من اللي بتحكينه واتركك تحكين، تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه، تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهك وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمن زينة تزين هالصور، ولا الصحيح ابن الحلال زوين، وأنا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على قول المثل ماني حلو لكن ماني شين، إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكه وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين، طموح إذا هداك الزهر مرة فأنا هديتك بساتينة، وإذا الهاتش بفرح ليلة فأنا تهت البكاج سنين، وإذا استضعفتك أملاكه وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين، طموحي بس أجي وأظفر بشي تستحقينه، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه، لو أنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين، أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين، ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين، حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين، اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه، عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين، انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه، وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين، مثل ما قالوا المكتوب واضح من عناوينه، لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين، كفايه كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا: مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن شارع 90 كابوتا مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
1: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
1: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا. مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: مراتك مش بس شريكة حياتك، دي الركن اللي لو وقع الدنيا كلها ممكن تميل. ولادك هيبعدوا، هيسافروا، هيتجوزوا، وكل واحد هيبني دنيته بعيد عنك، بس هي اللي هتفضل، هي اللي بقيالك، هتسندك لما تقع، وهتكون ظهرك وقت ما الكل يختفي، هتشوف فيك الحلو حتى وانت مش شايفه. عشان كده ما تستهونش بالعشرة، ما تسيبش الكلمة الجارحة تهد اللي بنيتوه سوا، ابني معاها وطن صغير، لان لما الدنيا تلف بيك هتلاقيها اخر حد مستنيك في اخر محطة، وعمرها ما هتسيبك.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروا، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوا، عظم الأمر عليهم ثم قالوا اتركوا، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوا. نسمع بهذا البيتين المشهورين وقد لا نعلم من هو قائلها، إنها للشاعر السوداني مرهف الحس إدريس جمع. يقال إن الشاعر فقد عقله في آخر أيامه ودخل مستشفى المجانين، وأراد أهله أن يعالجوه بالخارج. وفي المطار رأى امرأة جميلة برفقة زوجها، فأطال النظر إليها والزوج يحاول أن يمنعه، فأنشد يقول: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذا نظرنا، هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى، دنياي أنت وفرحتي ومن الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. وعندما سمعها الأديب عباس محمود العقاد رحمه الله سأل عن قائلها، فقالوا له إنه الشاعر السوداني إدريس جمع، وهو الآن في مستشفى المجانين. قال: هذا مكانه، لأن هذا الكلام لا يستطيعه ذو الفكر. وعندما ذهبوا بإدريس جمع إلى لندن للعلاج أعجب بعيون الممرضة وأطال النظر في عينيها، فأخبرت مدير المستشفى بذلك، فأمرها أن تلبس نظارات سوداء، ففعلت. وعندما جاءته نظر إليها جماع وأنشد: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتار. وعندما ترجم البيت للممرضة بكت. وصنف هذا البيت أبلغ بيت شعر في الغزل في العصر الحديث.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق. الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

ماذا جنيت؟ ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن، عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي. واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي. فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية، لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي، مخيبا آمالي.

يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها،

0: وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة، لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: وحزني وأس. حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، كلنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والدلالة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا، انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا، من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة؟ وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة. يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا. ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، هنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والدلالة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا، انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا، من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض للجميع.